0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ عباس مصطفى السحيمي من سورة الأنعام، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم وبدء من الآية 53 من سورة النساء. يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء.

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه

لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم

فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

أو القسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

سبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.

فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين

دين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين

0: والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 53 من سورة النساء وحتى الآية 40 من سورة المائدة. بعد قليل يستكمل معنا اللقاء المبارك للمصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. برواية حفص عن عاصم وبدءا من الآية 41 من سورة المائدة يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتب

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك

سبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح

انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم

السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.

فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور عليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين

على الله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون

أَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا

ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحب

0: بأبدانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 41 من سورة المائدة وحتى الآية 8 بعد 100. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحديد، تلاها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة. في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وابتهال للمبتهل محمد أكمل هارون. ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. ينقل لنا صلاة الفجر لهذه الليلة الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية والشيخ محمد الطوخي.

محمد من سرت حقا رسالته.

0: استمعتم إلى هذه التواشيح الدينية بصوت الشيخ محمد الطوخي. الآن تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.
1: قد عم الورى.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة.
1: الحمد لله الذي جعل في الحياة مدكرا وجعل لنا فيها عظة وعبرا وجعل جزيل الثواب لمن أدام الذكرى سبحانه هيأ لعباده الكثير من الأعمال الصالحة ورتب عليها أجورا عظيمة يرتقي بها المؤمن أعلى الدرجات، وصلاة وسلاما على خير البريات سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف هنا في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. وفوائد الذكر أكثر من أن تحصى، ولكن نذكر ببعضها. فذكر الله تعالى يجلب الفرح والسرور لقلب الإنسان ولحياته، ويجلب الرضا والطمأنينة والراحة. كذلك ذكر الله تعالى يجعلك في معية الله، قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وذكر الله سبب للنجاة من العذاب، قال صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. والذكر سبب لنزول الملائكة، فلا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وذكر الله سبب لمباهاة الله تعالى الملائكة بالذاكرين، والذكر عصمة من الشيطان، فهناك أذكار في الصباح والمساء إذا داوم عليها الإنسان عصمه الله من الشياطين. وذكر الله تعالى حياة للقلب، قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ووصية المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل مسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى، وذكر الله سبحانه مغفرة للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر الله فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. إخوة الإيمان، وأفضل الذكر قراءة القرآن والاستماع إليه، فهيا بنا نبدأ بخير البدء وخير الذكر بالقرآن الكريم. نعيش معكم في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة الشرح، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل.

خَلَقَ الْإِنسَانَ

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكانت من أول سورة الشرح استهلالاً لنقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، محبة الله تعالى للإنسان منزلة وفوز عظيم فيها يتنافس المتنافسون، وحسبك من حب الله تعالى

قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. ومن علامات حب الله لك محبة الناس لك، قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كذلك من علامات حب الله للعبد ما ذكره ربنا سبحانه في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، فلا يسمع إلا ما يحب الله وما يرضي الله، وبصره الذي يبصر به، فلا يبصر إلا ما أحل الله، ويده التي يبطش بها، فلا تمتد يده إلا إلى ما يحبه الله ويرضاه، ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي إلى ما حرم الله من الأعمال، وإن سألني لأعطينه، فيصبح العبد مجاب الدعوة، ولئن استعاذني لأعيذنه، فمن أحبه الله تعالى أعاذه من كل شر ومكروه. فاللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك، إنك سميع الدعاء يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.

سبحانه سبحانه وسع الخلائق.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، من بدائع مراسلات سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى سيدنا حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال في كتاب له: أما بعد، فإنك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك، واعلم بأن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان لك منها أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. فما أوجز هذا الاختصار لحال الدنيا وتقلب الأقدار بالخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة المؤمنون، المصلون هنا فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة، التي يأمنا فيها الشيخ أحمد محمود خليل من أئمة القبلة بالجامع الأزهر. الآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دائما وأبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله قومه الله وأدامه صلى الله عليه وسلم. استقيموا واستووا تراصوا واعتدلوا سووا الصف فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استحضروا عظمة الله تعالى في قلوبكم واخشعوا في صلاتكم تقبل الله تعالى منا ومنكم.
1: الله أكبر
2: الله أكبر

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أمنا في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ أحمد محمود خليل من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. لكم تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، رامي عبد المنعم، أحمد نصر وأحمد السداوي. من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود، أشرف أبو زيد وطارق شحاتة. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الاثنين الموافق للأول من شهر جمادى الأولى من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني عشر من شهر أكتوبر من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 7:55، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم، تقبل الله منا ومنكم أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى الآن مع هذا الابتهال والمبتهل محمد الدعلوب.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

داء هز وجداني من الأعماق ناداني، وكان الفجر بساما بنور الله أحياني. يقول استيقظ الطير فقم واسجد لدياني، فشدو الطير تسبيح من الخلاق نوراني. سبحان

0: يقول رفاعة بن رافع رضي الله عنه: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح 2 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8. معكم خلالها من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكنين، وأن يرزقنا وإياكم صلاة في المسجد الأقصى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 9 من سورة المائدة وحتى الآية 73 من سورة الأنعام، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت

وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم.

مُعْرِضِينَ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا

بِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ

نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلم.

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

0: إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 69 من سورة المائدة وحتى الآية 73 من سورة الأنعام، رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. الساعة الآن 6:01.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع صاد ف من الفشن بن سويف، يقول في رسالته: عشت حياتي بعيدا عن الله تبارك وتعالى وعن أداء فرائضه، وبعد شدة المرض رجعت إلى الله تبارك وتعالى، ولا أدري ماذا أفعل في تفريطي في العبادة أيام الشقاوة، ولا أدري كيف أقضي ما فاتني من صلاة وصيام وزكاة. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أجمع الفقهاء على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والصيام ركن من أركان الإسلام، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن فرط أو تهاون في ركن من هذه الأركان أو قصر في أداء ما عليه لله عز وجل فإنه يكون مقصرا، والواجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من صلوات وصيام وزكاة، وإلا كان حسابه عسيرا عند الله عز وجل. والأعمال بالخواتيم، فمن قصر في الواجبات أيام حياته الأولى ثم ندم على ما فعل وأنهى حياته بالتوبة إلى الله عز وجل والندم على ما مضى، وعاهد الله عز وجل على طاعته ما دام حيا ثم انتقل إلى رحمة الله عز وجل بعد ذلك، فإنه يكون قد مات بعد التوبة. وفي الحديث القدسي يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم، خلقتك بيدي وأنعمت عليك بنعمتي، ومع ذلك فأنت تعصيني، وإن رجعت إلي قبلتك وتبت عليك، فمن أين تجد لك ربا مثلي وأنا الغفور الرحيم.
3: طيب دكتور، صاحب الرسالة قد تاب وأناب كما ذكر في رسالته، وهو يرجو أن يعوض ما فاته من عبادات، كيف يكون ذلك؟
4: الأمر سهل وميسور، وذلك بعد التوبة إلى الله والندم على ما مضى، وعليه أن يكون دائما تائبا نادما قدر استطاعته، وعليه أن يقضي ما فاته من الصلوات بقضاء الفوائد كلما أدى وقتا من أوقات الصلاة، أو يصوم يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع بنية ما عليه من أيام رمضان، ويخرج شيئا من زكاة ماله بنية ما عليه من زكوات فائتة. هذا بالإضافة إلى أن الواجب عليه أن يكسر من الخير قدر المستطاع، فإن أطال الله عمره حتى حتى يقضي ما فاته، فقد أبرأ الذمة فيما بينه وبين الله. وإن كانت الأخرى فإنه يكون قد مات تائبا نادما مقبلا على الله عز وجل، والعبرة بالخواتيم. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة سين عين من حلوان، تقول في رسالتها: بعد مشاكل كبيرة مع زوجي لم نفكر في الطلاق، وإنما اتفقنا على أن يعيش كل منا في حجرة منفصلة عن الآخر دون أن نعيش الحياة الزوجية كما كنا من قبل، وذلك حرصا على مصلحة الأبناء، فهل ما فعلناه جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا تراضى الزوجان على أن يعيش كل منهما في غرفة بعيدا عن الآخر بسبب كثرة المشاكل بينهما فلا حرج في ذلك شرعا، بل ربما كان ذلك مستحبا حتى لا تتفاقم المشكلة وتعيش الأسرة في جحيم الخلاف والصراع بين الزوجين. لكن لا ينبغي أن يبقى هذا الوضع مستمرا لتعارضه مع مقاصد الشريعة في الزواج، وإنما ينبغي على الزوجين أن يسعيا إلى الصلح وإعادة مياه الحياة الزوجية إلى مجراها الطبيعي، فهذا هو طريق الحكمة والسلامة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها تكفل لأتباعها الحياة الآمنة المستقرة التي يهنأ بها كل أطراف العلاقة الزوجية، ويهنأ بها المجتمع، ويبتعد عن كل عوامل الشقاق والنزاع. ومن ذلك أنها رسمت طريق الاستقرار للزوجين من خلال تحديد حقوق كل من الطرفين وواجباته تجاه الطرف الآخر، ومن خلال دعوتها المستمرة إلى الصلح وإزالة كل أسباب الجفوة والخصومة. وهنا نذكر الزوجين بأن مقصود الزواج الأول تحقيق الاستقرار والسكن النفسي لكل منهما، وحتى يتحقق ذلك لا بد من التعاون والمشاركة في مواجهة صعوبات الحياة وأعبائها المتزايدة.
3: إذن دكتور، بماذا نهمس في أذن الزوجين اللذين اختارا هذه الطريقة لمواجهة الخلاف المستمر بينهما؟
5: ننصحهما أولا بأن يتجنبا أسباب حدة الخلاف وتصاعده، وننصحهما ثانيا بأن يراجع كل منهما نفسه، وأن يعلم أن من المستحيل أن يكون هناك زوج بلا عيب أو زوجة بلا عيب، فالكمال لله وحده. وننصحهما ثالثا بأن يطردا الشيطان من بيتهما، فلا شك أن الشيطان من أكبر أسباب التفريق بين الزوجين، وعليهما ألا يعطياه فرصة زيادة الفجوة والجفوة بينهما، وليعمل كل منهما على إصلاح نفسه ودعوة الطرف الآخر إلى الصلح والإصلاح، وسوف يوفقان إليه إن شاء الله تعالى، لقوله تعالى: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإرادة الإصلاح لابد أن توجد لدى الطرفين وليس لدى طرف واحد فقط.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لسورتي الشرح والتين، يتلوها القارئ الشيخ طه الفاشني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ طه الفاشني تلا علينا سورتي الشرح والتين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 16 من سورة الواقعة، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين عليها متقابلين.
2: بداية، ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله متكئين عليها؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القيامة دليلا على وحدانيته، والصلاة والسلام على الشفيع لأمته. بعد أن وصف الله عز وجل السرور التي يتكئ عليها المقربون في جنات النعيم بأنها سرور موضونة منسوجة بإحكام وإتقان، كما تسبك حلق الدروع وهي منسوجة من الذهب والفضة والزبرجد والياقوت، كما أخبر عنها ابن عباس رضي الله عنه. جاءت هذه الآية الكريمة تبين لماذا وجدت هذه السرر، فقال تعالى: متكئين عليها متقابلين. أما عن دلالات التعبير بقوله متكئين عليها، أولا، المتكئون هم السابقون المقربون في جنات النعيم، والضمير في قوله عليها يعود على السرر في قوله تعالى على سرر موضونة. فدلالات التعبير بقوله متكئين: الدلالة على أن الاتكاء جلسة أهل الترف المخدومين لأنها جلسة راحة، وهي هيئة بين الاضطجاع على الجنب والقعود، وهي تدل على صحة الجسم وفراغ القلب، لأن الاتكاء من صفات المتنعم، ولا يشعر المتنعم بالنعيم إلا إذا كان في أحسن حال.
2: وما دلالات التعبير بقوله متقابلين في جملة الختام؟
4: الدلالة على تمام النعيم لما فيه من الأنس بمشاهدة الأصحاب والحديث معهم، والدلالة على عدم الكراهية بينهم، فعلى ما يتدابرون. وقد قال الله عنهم في الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكذلك في قوله تعالى: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. وفي قوله تعالى: في جنات النعيم على سرر متقابلين. وقد سبق في سورة الرحمن في حق السابقين المقربين، وذلك في قوله تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وقد ذكر الاتكاء في أصحاب اليمين في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات،
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه كظم الغيظ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك وأستعينك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإذا أردنا أن نتكلم عن هذا الموضوع الجيد والكاظمين الغيظ، ذكرنا قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، وهو يعدد لنا بعض صفات المتقين. يقول الله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأول صفة من صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الغنى والفقر واليسر والعسر والمنشط والمكره، ولأن تنفق درهما واحدا وأنت فقير خير من آخر ينفق الكثير وهو ثري. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1000 درهم. فقيل: يا رسول الله، وكيف ذلك؟ قال: كان رجلان مع أحدهما درهمان فتصدق بأجودهما وذهب الآخر إلى عرض ماله، أي إلى ماله الكثير، فتصدق منه 1000 درهم. والكاظمين الغيظ، يقال فلان كظم غيظه، أي أمسك غضبه وتملك في نفسه. وكظم الغيظ هنا، وإن عانى منه الإنسان، لكن فيه ثواب عظيم وأجر كبير، وفيه راحة لصاحبه. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها المؤمن ابتغاء وجه الله. وقد سأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: ما تعدون الصرعة فيكم؟ الصرعة أي الرجل القوي. فقالوا: يا رسول الله، هو الذي يصرع غيره، أي يغلبه. فقال لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإذا كان الكثير منا يغضب في هذه الأيام، فقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاجا جميلا للغضب، فقال: إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من يغضب بأن يغير هيئته، فإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. وكذلك طالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبنا أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصدق الله العظيم حيث يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان كظم الغيظ استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إشارات ضبط الوقت علينا التمام السابعة من صباح الاثنين في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة مريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. الحديث رواه الإمام مسلم، وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع إلى شرح لهذا الحديث الشريف من الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة التي تبين صحة ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين فضل التمر وما له من أثر صحي نافع للإنسان، لا سيما تمر المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. وأما تخصيص العدد بالسبع فقد قال الإمام النووي رحمه الله: وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها، فيجب الإيمان بها واعتقاد فضلها، وهذا كأعداد الصلوات وكأنصبة الزكاة وغيرها، فهذا هو الصواب في هذا الحديث. وقد طعن في هذا الحديث بعض الكتاب فقال: إن البخاري يثبت أحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهد التجريبية على أنها غير صحيحة، وضرب مثلا لذلك بهذا الحديث لأنه رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري أيضا. وقد وضح العلماء معنى الحديث، وأثبتت اكتشافات العلم الحديث ما يتضمنه من أسرار وما يحتوي عليه من صدق وحقيقة. ومن العلماء من خصص التمر النافع في هذه الأحوال بتمر المدينة نظرا للأحاديث التي وردت مقيدة لمعناه، ومنهم من أطلق سواء كان من المدينة أو من غيرها، ولكن الذي ارتضاه أكثرهم أنه خاص بعجوة المدينة. قال ابن القيم في زاد المعاد: والتمر غذاء فاضل حافظ للصحة، ولا سيما لمن اعتاد أن يتغذى به كأهل المدينة وغيرهم، إلى أن قال: ونفع هذا العدد من التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر، بحيث تمنع إصابته من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد، مع أن القائل إنما معه الحدس والتخمين والظن، فمن كلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحي، أولى بأن تتلقى أقواله بالقبول وترك الاعتراض. وإذا ما عرفنا أن السحر نوع من الأمراض النفسية وللإيحاء النفسي أثر كبير في العلاج، فإن أثر الغذاء بالتمر يقي الصحة من الناحية النفسية، وخاصة أن الذي أخبر بذلك هو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما دام سند الحديث صحيحا وما دام متنه كذلك صحيحا، فلا يضيرنا في شيء إن كان العلم الحديث اكتشف ما في التمر من خواص أم لا، فليس ذلك إلا قصورا في التقدم العلمي. أما الحديث فلا غبار عليه، وقد شاء الله تعالى أن تبرز هذه الحقيقة إلى عالم الوجود، وأن تكتشف البحوث العلمية الأثر العظيم للتمر، وذلك فيما نشرته جريدة الأهرام تحت عنوان البلح علاج لأمراض العيون والجلد والأنيميا والنزيف ولين العظام والبواسير ويساعد على الولادة بسهولة. أثبتت الأبحاث العلمية التي أجريت بالمركز القومي للبحوث أن البلح غذاء كامل ويفيد في وقاية الجسم وعلاجه من أمراض العيون وضعف البصر وعلاج الأمراض الجلدية وأمراض الأنيميا حالات النزيف ولين العظام والبواسير، ويساعد الحامل على الولادة بسهولة. ومما سبق يتضح أن الحديث وقد روي بطريق صحيحة عن رواة عدول ثقات، وأن الحديث يوضح ما للبلح من خصائص ومزايا ثبتت قديما، حيث إنه مفيد في حالات كثيرة وله فوائد في الكثير من النواحي، ويحتوي على الغذاء الكامل إلى آخر ما اكتشفه العلم الحديث من المزايا السابقة. إذن فالحديث صحيح بالمشاهدة وبأدلة العلم، وقد أخرج البخاري كما أخرج مسلم حديثا آخر بلفظ من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر، ويبدو أن هذه الخاصية إنما تكون لمن تناول التمر أول النهار حيث يقع على الريق، قال ابن حجر، وظاهر الإطلاق أيضا المواظبة على ذلك. وقال النووي رحمه الله في الحديث تخصيص عجوة المدينة بما ذكر، وأما خصوص كون ذلك سبعا فلا يعقل معناه كما في أعداد الصلوات وأنصبة الزكوات. ويمكن أن نستنبط من الحديث الشريف والأقوال العلمية السابقة أهمية التمر، وأن خاصيته مشروطة بما إذا كان في أول النهار على الريق مع المواظبة على ذلك. وتخصيص العدد بالسبع إنما لخاصية في هذا العدد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى أو من أطلعه الله على ذلك. وهذا الحديث نعتبره نحن الذين نشتغل بعلم الحديث من الإعجاز النبوي. وإذا كنا بصدد البحث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فإن هناك إعجازا علميا في السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام. ومن الإعجاز العلمي في السنة النبوية هذا الحديث الذي يكتشف لنا من ثمرات التمر هذه الثمرة التي تعالج كثيرا من الأمراض. فصدقت يا سيدي يا رسول الله، يا من بعثك الله رحمة للعالمين، وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلتقي ودائما على خير. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من العبادات التي نذكر بها دائما لأن بعض الناس قد يتنساها عبادة جبر الخاطر. وجبر الخاطر قد يكون بكلمة أو بابتسامة. قال صلى الله عليه وسلم: سرور تدخله على قلب مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وأقول لكل من والله الله أمرا، أو والله الله مكانة، أو والله الله كرسيا، جبر خواطر الناس بقضاء حوائجهم وقضاء طلباتهم، فربما إنسان كانت له حاجة لم يستطع أن يصل إليها فكنت سببا في قضاء حاجته. ولا تستهن بإنسان يقول لك جبر الله خاطرك كما جبرت بخاطري، أو بإنسان يقول لك قضى الله لك حاجتك كما قضيت حاجتي، لأن جبر الخواطر من العبادات العظيمة التي تقرب الإنسان من ربه، ومن جبر بخواطر الناس جبر الله بخاطره. وجبر الخواطر قد يكون من مال الإنسان الذي آتاه الله إياه، فالله جعل القوي ليساعد الضعيف والغني ليساعد الفقير، ومن جبر خواطر الناس قيد الله له من يجبر بخاطره وبخاطر أبنائه. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فاجبروا تجبروا، لأن الله تبارك وتعالى يحب من يجبر بخواطر الناس، فمن جبر خواطر الناس قيد الله له من يجبر بخاطره، ومن أنفق على الناس أنفق الله عليه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لأن المال مال الله، والله تبارك وتعالى يحب الغني السخي ويكره الغني البخيل. فأنفقوا على الفقراء ينفق الله تبارك وتعالى عليكم، لأن الغني هو وكيل الله في الأرض، وقالوا لا تجد فقير إلا بسبب غني بخل. اللهم إنا نسألك أن تجبر بخاطرنا جبرا يليق بكمالك وبجلالك، ونسألك أن تجعلنا من جابر الخواطر. سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسين من أسرة المذيعين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النبأ. وتحدث الإمام في حلقة الأمس حول العقل ودوره وحدوده في القضايا الغيبية، ويواصل اليوم حديثه فيتحدث حول مفهوم كلمة السماء ومعناها في آيات القرآن الكريم.
9: الحمد لله بخير ما يحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق عن بعض خواطرنا حول سورة عما تساءلون. يقول الحق سبحانه وتعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السبع الشداد كما تدل عليه السياقات الكثيرة في القرآن مراد بها السماوات، وكون السماوات سبع متعدد النصوص، وكونها طباق أيضا متعدد النصوص. يقول الحق بعد ذلك أنه خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يبقى لازم تكون السماء طباق دي والشمس والقمر. ويلاحظ أن القرآن دقيق في استيعاب هذه الأشياء. مرة يقول: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت، ومرة يقول: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. فيأتي مرة بالنجوم مقابل السماء، ومرة بالكواكب مقابل السماء. وطبعا احنا عرفنا أخيرا أنه فرق بين نجم وكوكب،
10: ان النجم يبقى مضيء بذاته، ملتهب بذاته، لكن الكوكب ضوءه من غير. ولذلك يجي برضو القرآن للدقة، دقة الخالق في الأداء، يجي مثلا يقول ايه، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، ويجي في آية تانية يقول لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. جاب كواكب مرة وجاب مصابيح مرة، وهي كلها بتزين السماء، لأن القمر الكوكب اللي بيستمد ضوء من الشمس برضو متلألئ وضاء ومشرق ومنير، فهو برضو زينة. إذن ما يشترطش إنها تكون هي في ذاتها متوهجة، ولكن يكفي أن تكون آخذة من الضوء من غيره، تبقى زينة. كلام على الأول، يبقى مرة يقول عليها كواكب ومرة يقول عليها مصابيح. لو أردنا أن نفرق إحنا بين الكواكب والمصابيح، نجد أن القرآن أيضا هو الفيصل في هذه. إزاي؟ بيدلك على أن المصباح متوكد بذاته، متوكد بذاته، لكن في شيء يدي الإشعاع ولوش متوكد بذاته. يوم يقول الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة ضوءها من ذاته، الزجاجة بتعكس ضوء المصباح، المصباح هو اللي ضوءه ذاته. إذن فلما يقول ربنا زينا السماء الدنيا بمصابيح، ومراكم يقول إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الاثنين، إما أن تكون كوكب وإما أن تكون نجم مضيء بذاته. خلاصة من هذا إن السماء شيء والكواكب والشمس والقمر شيء آخر، وخصوصا أنهم بعد أن اكتشفوا سيارات أخرى زي أورانوس ونبتون هو إلى آخره وبلوتو ولا هو اللي اكتشفوه الأخير، تبقى زادت السيارات عن 7. وبعد ذلك لما جاء الراجل بتاع الفلك وقعد يدينا قال لنا إيش هي المجرات السبعة بتاعتكم دول كواكب السيارة اللي حول الشمس، أين هذه من ملك الله؟ هذه مجموعة واحدة من 100 مليون مجموعة في مجرتكم أنتم، وعندنا 100 مليون مجرة زيها. وعلى كل حال علشان أقرب لكم المسألة ولا تدخلوش في متاهة حساب عشان تحسبوا هذه المسائل، اجمعوا الرمال اللي على شواطئ البحار كلها وبعدين عدوها، تجدوا الكواكب والنجوم والأشياء دي قدها تمام. يبقى إيش يا إمام أنت والمدرسة بتاعتك اللي عملتوا لنا من الكون كله ما فيش فيها إلا المجموعة الشمسية، الشمس والقمر والأرض مش أشياء دي، أين هذه من ملك الله؟ الشعرة بيننا وبينها 14 سنة ضوئية، بينما بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية، 14 سنة ضوئية، وبتدي ضوء وحرارة قد الشمس 26 مرة، ما رحناش للكواكب التانية الكبيرة. فإذا الكون ده انتوا كنتوا فاهمين ان الكون بتاعكم الشمس والقمر وشوية الكواكب والنجوم دي والأرض، زي ما اليونانيين تقول لك الأرض هي مركز الكون. إيش الأرض مركز الكون بالنسبة لكون الله؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، عملية واسعة أول. إذا فكونهم يقولوا إن السماء هي هذه والجاذبية هي اللي مسكاها وما إلى آخره، نقول له تعالى يا أخي القرآن لما بيجي يتعرض لبناء السماء يأتي بمصدر وحيد وهو كلمة بناء، ولما يتعرض لمباني الأرض يقول عليها بنيان، جعل الأرض إيه؟ فراشا والسماء بناء، جعل الأرض مهادا والسماء بناء، كل ما يتعلق بالسماء يسميه بناء. حين يتعرض لمباني الأرض ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. كل كلمة تتعلق بالبناء في الأرض يسميه بنيان، وديك يسميها بناء فقط. إن البناء أنت تقدر تميز لبنة عن لبنة وتجد بينهم وبين بعض اللحمة، يقول لك لا، شوف السماء كده بص لها كويس، هل ترى فيها من فطور شقوق؟ لا. يبقى معنى البناء هنا يعني المتماسك المتلاحم تمام التماسك والتلاحم، بحيث لا تستطيع أن تتبين فاصلا بين شيء وشيء آخر. وبعدين يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحاسئا، مما يدل على أن برضو مرء العين ما يستطيعش. ولذلك انت تشوف مثلا السماء لما تكون صافية، بص للسماء لما تكون صافية كده تقوم تجدها ايه بلون واحد وملاسة واحدة وشكل واحد. انظر الى القمر وامعن في النظر، لازم فيه تجد فيه اللي بيسموه الكلف. انظر إلى الشمس برضو تجد فيها البقع. إذا معنى بناء السماء أنها بناء مش حتة مضمومة حتة وبينهم شيء بيلحمهم مع بعض، لا ما فيش فتور ولا شقوق ولا أي حاجة أبدا، يعني حاجة ملساء. ثم الحق سبحانه وتعالى حينما يسري برسوله ثم يأتي الرسول ويقول طلعت للسماء واستفتح جبريل وبعد ذلك قيل ومن معه قال محمد وبعدين فتحوا له وبعدين طلع للسماء الثاني. بعد ذلك يا إمام أنت والمدرسة بتاعتك تقولهم إن السماء المراد بها ما علانا فأضلنا من شمس وقمر وكواكب ونجوم لتقربوا هذه المسألة على العقول، وتقولهم إن الدين مش متعارض مع العلم. الدين صحيح ما يتعارضش مع العلم، إنما العلم هو العلم الذي يصل إلى حقيقة علم، لأن التضارب لا يمكن أن يتأتى بين كلام الله وبين كون الله. الله هو الذي خلق الكون، والله هو الذي قال القرآن، إذن لا تعارض أبدا. إنما ينشأ التعارض من أي شيء؟ أن تعتبر حقيقة في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة، أو تعتبر حقيقة في الكون على فهمك وهي ليست حقيقة. أما إن صرت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرآنية وإلى حقيقة كونية كحقيقة كونية فلا يمكن أن يوجد تضارب أبدا. ولكن الناس دائما يتعجلون، كلما رأوا بارقة من علم نظرية أو أي حاجة يحاولون أن يفسروا بها غيب الله سبحانه وتعالى. هم صحيح مخلصين في هذه المسألة، إنما الإخلاص قد يضر، لأن ليس من مهمة الدين أن ينزل إلى مستوى عقول الناس، إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى مستواه. وهذه مسألة إن عرفتها زي ما عرفتهاش، يعني طرف عقلي وعلمي، إن عرفت أن السماء هي كذا أو كذا مش هيترتب عليها في نفعك منها اللي مقصود لله شيء، بل أنت بتنتفع بتنتفع. بعد ذلك ماذا ترك عقل القرن العشرين لعقل القرن الثلاثين والأربعين؟ إذا كنا كل يوم بنخطو في العلم خطوات تدلنا على حقائق، فإذا كان العقل في القرن العشرين عايز يفهم الحقائق الغيبية الآن، فماذا ترك للعقل لعقل القرن الثلاثين؟ مش أسرار الله بتيجي في أطارة كده كل يوم يدي الله سبحانه وتعالى خلقه بعض الإيه الأسرار؟ ولذلك قلنا في قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ستظل سنريهم، مش أريناهم، لا، هنفضل نقرأها إلى يوم الساعة سنريهم، ومعنى ذلك أن كل يوم لا بد أن يأتي بجديد. فإذا كنا عايزين نفهم بقى السماء واو إلى آخره على هذا الفهم النهاردة ونتعجل المسألة علشان نقنع العقول المعاصرة بأن القرآن متمشي مع الحقيقة العلمية، وبعدين لما النظرية العلمية غلطت ماذا نقول فيها الآن؟ إذن فيجب أن نفهم السماء كما قال الله سبع سماوات طباقة، وبعد ذلك كل الكواكب دي في السماء الدنيا، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، كل دي دون السماء ولا لهاش علاقة بالسماء. كنا ما نقدرش نوصل للسماء، ده احنا ما قدرناش نوصل لما بيننا وبين السماء، فإلى أن نفرغ من قضية ما بيننا وبين السماء يبقى بعد ذلك نتطلع إلى أننا نعرف إيه؟ نعرف السماء. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. أولا الشيء الوهاج هو المتوقد، أو الشيء الوهاج هو المتلألئ، يبقى التوهج يعطي معنيين اثنين، معنى توقد والتوقد يعطي حرارة، التلألؤ يعطي لمعان وبريق، يعني يقول الذهب متوهج يعني بيعطي لون وهجي، والنار متوهجة. صحيح الشمس سراج ونحن نعلم أن السراج فيه حرارة وفيه نور، لكن القمر فيه نور بس، وجعل القمر فيهن إيه؟ نورا، وجعل الشمس سراجا، يبقى بس القمر بيدي نور، ولذلك بيسموه الإيه؟ النور الحليم. النور الحليم يعني اللي ما فيش فيه حرارة، لكن الشمس نورها إيه؟ نورها فيه حرارة. ده له مهمة وده له مهمة. جعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لو عرفنا المقارنة بين كلمة وهاج وهي التوقد وبين وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا نعرف أن اللي قال الكلام ده الخالق اللي مرتب الأمور على أسبابها ومسببتها وعلالها ومعلولاتها، لأن المطر كما نعلم الماء العذب اللي بينزل لنا من جهة السماء هذا طبعا نتيجة ايه؟ مستودع المياه كما نعرف البحار وهي مالحة، فلازم من عملية زي ما بيقولوا تقطير. تقطير ده ينشأ من عمليات يتبخر، ومعنى يتبخر بخار المياه يطبع كده وبعد ذلك يذهب في الجو وبعد ذلك ينعقد وبعدين يصادف منطقة باردة وبعدين يتكاثف وينزل لنا مطر ايه؟ فرات، عذب، سائق، شراب. إذن فهناك صلة بين الشمس سراج وبين ما أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. والسلام عليكم.
6: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
11: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
12: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
13: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
2: تضرعي
1: ورجائي.
3: هل يقع طلاق من يقول ويكثر من قول علي الطلاق؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ينبغي على الإنسان أن يحافظ على لسانه فلا ينطق بما يضره أو يضر غيره. ومن الأمور الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع التلفظ بالطلاق بسبب وبغير سبب، بل ندعو إلى عدم الحلف حتى مع وجود سبب إلا لحاجة تستحيل معها العشرة بين الزوجين. والأمر أشد بالنسبة لمن ينطق بهذه العبارة من غير حاجة. وإذا قال الزوج هذا اللفظ بالضبط بهذا الذي قاله علي الطلاق فلا يقع طلاقه، وعليه بالاستغفار وكفارة يمين بإطعام 10 مساكين مما يأكله أو كسوتهم، ويجزئ أن يطعم أو يكسو أقل من 10 ولو واحدا، ولكن بما يكفي 10. فإن لم يستطع ذلك فعليه صوم 3 أيام ولو متفرقات، وهذا ما عليه العمل إفتاء وقضاء. وننصح كل من يتكلم أو يتلفظ بالطلاق أن يرجع للمختصين بالإفتاء في ذلك، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: الساعة الآن 8:00 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. إلهي، ملأت قلوب المذنبين طمعا برحمتك، وملأت قلوب العابدين أملا بجنتك، وملأت قلوب المحبين رغبة في عطائك. العطاء عطاؤك، والرضا رضاك، والجمال جمالك، والجلال جلالك. تعطف يا مولانا على من عبدوك، وتحنن علينا يا ذا الفضل والإكرام. سبحانك سبحانك أنت القائل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أشهدك أن لك مستجيبون وبك مؤمنون، فاسلكنا مع المهتدين واجعلنا من الراشدين، واكتبنا مع المقربين، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا مولانا مع حلول هذا اليوم الجديد، نسألك العافية في أبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والأمن والأمان والاستقرار لوطننا الحبيب. هذا يوم جديد، أسألك يا مولانا أن تمن علينا وعليكم فيه بكامل الصحة والعافية ولجميع المسلمين. اللهم اجعله يوم خير وأمن وأمان ورزق وسعادة وراحة بال، يوم لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دعاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نبدأ، وعليه نتوكل، ومنه نستمد العون والمدد، وإليه نتوجه بالحمد والثناء. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل الخير. نحييكم مع نسمات هذا الصباح الجديد، صباح جديد ويوم جديد على عملنا شهيد. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا. حول مائدة القرآن نلتقي، ومن معين السنة نستقي، وإلى معارج الرحمن نرتقي. نرتقي بأسماعكم من خلال كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأهلا بكم أيها الأحباب مع فقرات هذه الفترة التي بدأت معكم من 8:00 وتمتد حتى 11:00 إن شاء الله. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وأسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين فؤاد حسن. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونبدأ إخوة الإيمان بهذه التلاوة العطرة من سورة الإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

ذرية من حملنا مع نوح.

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

وكان الإنسان

अब

Courtney.

어.

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.

ஆனந்த

مَسْئُولًا.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ساعتنا الآن 8:30. في مالي مستمعينا، نبقى معكم هذه اللحظات مع عرض سريع لبعض البرامج والفقرات التي نلتقي بها على مدار هذه الفترة إن شاء الله. تلتقون في العاشرة إن شاء الله مع فقرة من فقرات المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يرتل علينا من سورة الأنعام. بعده نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج من كنود المعرفة. تدور هذه الحلقة مع الدكتور أيمن أبو عمر من علماء الأزهر الشريف، كيف يعود الإنسان إلى ربه إذا أخطأ. قراءة في كتب التفسير مع زميل محمد جمعة وضيفي الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حول آيات من سورة النساء. فكرة من فكرات المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله في 11:17 مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، ويرتل علينا من سورتي الأنعام والأعراف. ثم يواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله الآيات الله البينات من سورة الأعراف، وذلك في 11:15. من المكتبة الإسلامية مع الزميل الدكتور كمال نصر الدين، يأتيكم في 12:45 إن شاء الله مع ضيفه الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حول كتاب البركة في فضل السعي والحركة. بعده نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج الدين القيم مع زميل إسماعيل دويدار. قرآن الظهر لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد الله شلبي، ونستمع إليه في تلاوة من سورة فاطر تذاع إحياء لذكراه. ويؤذن بصلاة الظهر بمشيئة الله تعالى قبل 11:19. بعد الأذان نستمع للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة من سورة التوبة. فكرة من فكرات المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله قبل 5:05. ويواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله لآيات الله من سورة الأعراف. طلائع الإيمان مع زميلة وفاء إبراهيم يأتيكم في 1:05. الأسرة والمجتمع، هذه الحلقة تأتيكم في 2:45 من تقديم إيمان عرفة. ضيف هذه الحلقة الأستاذ الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويدور الحوار حول السير في طريق الاستقامة. القارئ أحمد نعينع يتلو علينا من سورتي الزاريات والطور قبل 12:10. ونواصل معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في 2:05، ويرتل علينا من سورة الأنفال. رسالة إلى الشباب، برنامج يقدمه دكتور علاء عرابي، ويستضيف الأستاذة الدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، ويدور الحوار حول الصلابة النفسية للشباب. سئل فأجاب مع دكتور محمد مصطفى يحيى، يأتيكم في 3:15. أما في 3:15 فنستمع إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي في تلاوة من سورة النساء، تسبق بتقدمة من الأستاذ الدكتور محمد أحمد المسير. ويؤذن بصلاة العصر إن شاء الله قبل 1:15. الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تأتيكم في 4:30 مع ضيفها الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، يدور الحوار حول قيمة التضحية دفاعا عن الوطن ومنزلة الشهداء، ويقدم هذه الفترة الزميل الدكتور خالد الشفعي. قرآن المغرب لهذا اليوم إن شاء الله للقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، ويتلو من سورة سبأ. ويؤذن بصلاة المغرب إن شاء الله في 6:30 إلا دقيقتين. أما في 10:15 إن شاء الله فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بمدينة القاهرة، فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمود الطوخي، وكلمة يلقيها الشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف. تختم هذه الأمسية بابتهالات يقدمها المبتهل محمد علي جابين. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. دائما نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا فقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا من سورتي المعارج ونوح.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي المعارج ونوح، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرايا، وصل على سيدنا محمد كنز العطايا، وصل على سيدنا محمد جميل السجايا، وصل على سيدنا محمد عظيم المزايا، من بالصلاة عليه تغفر الخطايا، وتوافى النعم وتندفع البلايا، وتحل الخيرات وتزول الرزايا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:05. الآن مستمعينا نبقى وإياكم مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا بدءا من الآية 83 من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ شيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. قال صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك إذن، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 9:05. نقل الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ علي محمود في هذه التلاوة من سورتي الطارق والضحى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الطارق والضحى تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: تعودنا عندما نقرأ القرآن وعندما نأتي إلى سورة الضحى نكبر ونهلل، فلماذا؟
2: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فالقرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، ففي مختتم تلاوتنا للقرآن الكريم نهلل ونكبر لأننا لنا دعوة مستجابة عند الله سبحانه وتعالى عند مختتم هذا الذكر الحكيم، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فطر عنه الوحي بمعنى انقطع، فدلس عليه المشركون وقالوا إن ربه قد قلاه بمعنى هجره وتركه، فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسولنا سورة الضحى. فنحن نهلل ونكبر كما هلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا واستبشارا بعودة الوحي إليه. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل نلتقي مع القارئ الشيخ عبد الله شلبي في تلاوة من سورة الحديد تذاع إحياء لذكرى. ولد الشيخ عبد الله شلبي في 20 من شهر إبريل من عام 1923 بقرية ميت يزيد مركز الصنطة بمحافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة واعتمد قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1960. سافر الشيخ عبد الله شلبي إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وبعد رحلة حافلة في خدمة كتاب الله وفي مثل هذا اليوم 12 من أكتوبر رحل عنا الشيخ عبد الله شلبي. وعرفانا من إذاعة القرآن الكريم للقارئ الشيخ عبد الله شلبي نستمع لهذه التلاوة من سورة الحديد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الله شلبي ما تيسر من سورة الحديد. أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الساعة الآن 10 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 74 من سورة الأنعام، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما

أهم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهم على صلاتهم يحافظون.

لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية

به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه

وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،

قصورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى

بك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق،

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

المكذبين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

0: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة الأنعام، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. اللقاء التالي يأتيكم بعد ربع ساعة من الآن إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومتع عبده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله رب العالمين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. فمن أنباء الغيب التي أخبرنا الله عز وجل بها خبر أول زلة في حياة الإنسان، ومعها واحد من أعظم الدروس التي تعلمتها البشرية في بداية رحلتها، كيف يعود الإنسان إلى ربه إذا أخطأ. أسكن الله عز وجل آدم وحواء الجنة وأباح لهما نعيمها، وقال سبحانه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وحذره من عدوه فقال: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولكن الشيطان لم يكف عن وسوسته لآدم وحواء، ولم يأتي آدم قائلا له اعص ربك، بل كان له أسلوبه في ذلك، زين له المعصية وجعلها في صورة مطلب تتطلع إليه النفوس، فقال كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال سبحانه: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال آدم: ما ظننت أبدا أن أحدا يقسم بالله كاذبا. وهنا نتعلم شيئا من أسلوب الشيطان في الإغواء. المعصية لا تعرض على الإنسان باسمها القبيح، بل تزين له وتقدم في صورة مصلحة أو منفعة أو شيء يجلب السعادة، فدلاهما بغرور ووقعت الزلة. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. لم تكن الزلة نهاية آدم، ولم تغلق أمامه أبواب الرحمة، بل علمه الله عز وجل كلمات يرجع بها إلى ربه، لأن الله عز وجل لما خلق الخلق فتح لهم بابا إلى التوبة لا يغلق هذا الباب. قال الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وحفظ لنا القرآن الكريم دعاء آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهنا يظهر الفرق الكبير بين ما كان من آدم وما كان من إبليس. إبليس عصى ثم استكبر وبرر موقفه، أما آدم وزوجه فلم يبرر ولم يكابر ولم ينسب الخطأ إلى غيرهما، وإنما قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وقد قيل: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فليس المراد من هذا الكلام تهوين أمر المعصية، ولكن المراد ألا تكون الطاعة سببا في عجب الإنسان بنفسه، ولا تكون زلته سببا في يأسه من رحمة ربه. فالمؤمن ليس إنسانا معصوما لا يخطئ، ولكنه إذا أخطأ لا يبرر، لا يكابر، لا يصر، ولا ييأس من رحمة الله تعالى. يقول سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ويقول جل شأنه: إن الله يحب التوابين. تدبر كلام ربك: لا يقبل توبتهم فحسب، بل يحبهم ويقربهم. وهذه من أعظم رسائل قصة أبينا آدم. قل كما قال أبوك آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور أيمن أبو عمر من علماء الأزهر الشريف، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أنه عز وجل قد أرسل الرسل وأوحى إليهم كتبه سبحانه لينذروا أقوامهم، وليكون هؤلاء الرسل حجة على أقوامهم إذا أنكروا أن الله قد بعث إليهم رسلا أو أنزل إليهم كتبا، ثم كانت المواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن أنكر هؤلاء فإن الله عز وجل شهيد عليهم والملائكة كذلك شاهدون. علاقة هذه الآية بما سبق عليها وهذا التحول في الخطاب؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعدما بين الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الله جل وعلا يشهد بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والملائكة كذلك يشهدون، جاءت هذه الآية لتتمم المعنى ببيان أن من كفر بما شهد الله به فقد ضل الضلال البعيد. ومعنى الآية العام: إن الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه وبما شهد به سبحانه وتعالى وصدوا غيرهم ومنعوهم عن سبيل الله، أي عن دين الله، من أراد سلوكه بإلقاء الشبهات في قلوبهم وهم اليهود ومن سار في ركابهم، حيث أنكر فريق منهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته في التوراة، وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقالوا إن الأنبياء لا يكونون إلا من ولد هارون وداود عليهما السلام. إن هؤلاء بهذه الادعاءات والتعنتات قد ضلوا ضلالا بعيدا.
2: يعني الحق سبحانه وتعالى يعني وصف الضلال بالبعد.
3: نعم، أبعدوا في ضلالهم، وكأن الهوة بينهم وبين طريق الحق أصبحت واسعة جدا، وهذا معنى قوله جل وعلا: ضلوا ضلالا بعيدا، يعني الضلال الذي لا يظن فيه الرجوع بسهولة. نعم.
2: بعد ذلك قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. يعني هذا وصف آخر لهؤلاء الكافرين. في الآية السابقة إن الذين كفروا وصدوا، إن الذين كفروا وظلموا.
3: في الآية السابقة وصف الله تبارك وتعالى كيفية ضلالهم بأنه ضلال بعيد، الهوة بينه وبين طريق الحق واسعة جدا والفجوة كبيرة جدا، وهنا يذكر وعيدهم ويعلل لإغراقهم في الضلال بسبب تماديهم فيما دعت إليه نفوسهم من الظلم والكفر، فقال سبحانه: إن الذين كفروا وظلموا، أي كفروا بما يجب الإيمان به وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه وهو القرآن الكريم، وظلموا أنفسهم بكفره، وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته ووصفه، وظلموا الناس كذلك لأنهم كتموهم هذا الحق، فظلمهم في الحقيقة متعدد ومركب. وهذا سر حذف المفعول به من الفعل ظلم، لأن الفعل ظلم أو الفعل ظلم فعل متعدد، لكن حذف المفعول به هنا لأن الظلم يصلح أن يقع على كل المذكورين الذين ذكرناهم: ظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم، ظلموا أنفسهم، ظلموا الناس الذين يريدون أن يسلكوا طريق الحق، ولذلك كان عقابهم: لم يكن الله ليغفر لهم، أي لم يكن الله جل وعلا أن يغفر لهم ذلك الكفر والظلم إذا ماتوا عليه، لأن الكفر والظلم قد أفسد فطرتهم ولا سبيل لهم يوم الجزاء إلى تصحيح هذا المسار الفاسد، إذ إن الجزاء للجزاء، إذ إن يوم الجزاء للجزاء لا للعمل.
2: ولا ليهديهم طريقا، المقصود بالهداية وبالطريق في هذه الآية.
3: نعم. أي لا يلطف بهم سبحانه وتعالى، لا يلطف بهم فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم، ولا ليهديهم يوم القيامة إلا طريقها، والعياذ بالله. وفي التعبير بالهداية في جانب طريق النار من باب التهكم والاستهزاء بحالهم، وطريق جهنم هو الطريق الذي ينتهي إليها. كل من دنس نفسه بالكفر أو الظلم وأوغل في السير فيها طول عمره.
2: ولا ليهديهم طريق، يعني كلمة طريق منكرة، هل تعدد الطرق؟
3: نعم، لا ليهديهم طريقا على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم ضلوا الضلال البعيد، فناسب هذا الضلال هذا الجزاء. نعم. ثم يؤكد المولى جل وعلا أنهم خالدون في النار، خالدين فيها أبدا، وهذا حال، يعني غرضه إفادة التهديد والترهيب. فالمراد من هدايتهم إلى طريق جهنم أن يسكنهم الله جل وعلا إياها أبدا، يعني لا يهديهم الله تبارك، لا يهديهم الله تبارك وتعالى إلا طريق جهنم، والطريق طريق جهنم موصل إليها هي، فالله تبارك وتعالى سيسكنهم إياها أبدا، أي مدة لا نهاية لها ولا انقضاء لها، لأنه جل وعلا لا يغفر الشرك. وجيء بأبدا بعد خالدين لدفع احتمالية أن الخلود هنا يراد به مجرد المكث الطويل، فالخلود بقاء الشيء مدة طويلة على حال واحدة لا يطرأ عليها تغيير ولا فناء. أما الأبد فهو الزمن الممتد الذي لا نهاية له.
2: ثم كان ختام هذه الآية وكان ذلك على الله يسيرا، على ما يدل هذا الختام؟
3: هذا تذييل فيه إشارة إلى أن هؤلاء المقضية لهم أن تكون عاقبتهم جهنم، ربما يظنون أنه لا قوة فوق قوتهم، وأن إدخالهم جهنم من الأمور العسيرة على الله سبحانه وتعالى، كما أن فيه التأكيد على أن انتفاء المغفرة والهداية وإلقاءهم في جهنم أمر سهل يسير. وفي هذا من التحقير بشأنهم ما فيه، وأنه سبحانه وتعالى لا يعبأ بهم ولا يبالي بظنونهم ولا بآمالهم. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نكون على طريقهم أو طريقتهم، ونسأله جل وعلا الهداية والتوفيق.
2: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله لآيات الله البينات، بدءا من الآية 45 بعد 100 من سورة الأنعام حتى ختام السورة الكريمة، ثم يواصل ترتيله لآيات الله البينات من سورة الأعراف حتى الآية 53.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن

كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى،

آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.

فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط

ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب

السياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي الأنعام والأعراف، رتله علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. بعد قليل نواصل معا الرحلة الإيمانية المباركة للمصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. 11:15 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مستمرون معكم بمشيئة الله تعالى حتى الثانية من ظهيرة اليوم. يسعد بصحبة حضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وهذه تحياتي فؤاد حسان. نتمنى لكم دائما أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع برامجنا وفقراتنا لهذه الفترة وفي كل الفترات، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل. بدءا من الآية 54 من سورة الأعراف، يواصل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ترتيله لآيات الله البينات.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.

صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين.

نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

بِهِ ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه

0: جاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورة الأعراف، ونكون قد وصلنا إلى الآية 41 بعد 100 من السورة الكريمة، والتي تقع في الجزء 9 من كتاب الله تبارك وتعالى. واستمعنا إلى هذه الفقرة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، الذي يواصل اللقاء في 5 دقائق إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لكتاب البركة في فضل السعي والحركة للإمام جمال الدين الحبيشي الوصابي، المتوفى في عام 782 من الهجرة. ومعنا ضيفا كريما فضيلة الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة وثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، تحدث المؤلف في بابين من أبواب هذا الكتاب عن مهنة الطب والعلاج، وبين أهمية رعاية صحة الجسد والعناية بسلامته. وطبعا هذا ليس كتابا متخصصا في علم الطب، ولكنه كتاب يتحدث عن مهنة الطب وأهميتها في حياة الناس. وهنا سؤال ملح، وهو: لماذا تحدث المؤلف عن مهنة الطب والعلاج في كتاب هدفه الأول الحديث عن فضل السعي والحركة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. الجواب يظهر إذا تأملنا منهج المؤلف في حديثه عن الطب وما يتعلق به. فالإنسان حتى يستطيع أن يسعى ويعمل وينتج يحتاج إلى أن يحافظ على بدنه، وأن يأخذ بأسباب الصحة، وأن يعرف ما ينفعه وما يضره. فالجسد وسيلة الإنسان إلى كثير من أعماله. الإنسان يتحرك به ويعمل به ويطلب الرزق به ويقوم بواجباته به. ومن هنا جاء الحديث عن الطب والمنافع في سياق الكتاب. فالمؤلف لا يخرج عن موضوعه خروجا بعيدا، وإنما يضيف إلى موضوع السعي جانبا يتعلق بوسائل الانتفاع بالبدن ودفع الضرر عنه. ومن خلال هذا الباب يظهر لنا أن الإمام الحبيشي يسير على منهج جامع، فهو لم يقتصر على نوع واحد من المصادر، وإنما يجمع الآثار والأخبار وما روي في المنافع وما جاء في شأن بعض الأدوية والأسباب. وهذا أسلوب معروف في كتب الوعظ والآداب والمنافع في التراث الإسلامي. فهو يريد من ذلك أن يقدم للقارئ مادة واسعة تجمع بين الجانب الديني والجانب المتصل بحياة الإنسان اليومية. ولذلك فإننا ونحن نقرأ هذا الباب ينبغي أن نفرق بين 3 أمور: أولا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا ما روي عن الصحابة والتابعين وغيرهم من السلف، ثالثا ما أورده المؤلف من أخبار وتجارب ومنافع من غير أن تكون حديثا نبويا. وهذا التفريق مهم جدا من الناحية العلمية. وقد أصل الإمام الحبيشي لحديثه من السنة النبوية الصحيحة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. والحديث يؤكد أصلا مهما، وهو أن التداوي مشروع وأن المرض لا يعني ترك الأسباب. وهذا يتناسب مع منهج الكتاب، لأن السعي والحركة يقتضيان أن يأخذ الإنسان بالأسباب التي تحفظ له قدرته على العمل والحياة.
4: نعم، على ذكر الأسباب والنتائج هنا في هذا الموضع، للمؤلف توضيح لحقيقة الأسباب ولحقيقة التوكل على الله تعالى، وهو يؤكد أن الأسباب ليس لها عمل مستقل عن إرادة الله. نبين ذلك ونشرحه.
5: من أهم المعاني التي ينبغي أن نفهمها هنا أن الأخذ بالدواء لا ينافي التوكل على الله عز وجل، فالشفاء من الله، والدواء سبب، والطبيب سبب، والغذاء سبب، والوقاية سبب، لكن المسلم يعلم أن الأسباب لا تعمل بذاتها استقلالا عن إرادة الله عز وجل. قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفيني. فسيدنا إبراهيم عليه السلام هنا نسب الشفاء إلى الله عز وجل، وفي الوقت نفسه لا يعني ذلك ترك الأسباب، بل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بالله تعالى. ومن الأحاديث الصحيحة المشهورة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الحبة السوداء: عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. نقل الإمام الحبيشي عن ابن شهاب والزهري أن السام يقصد به هنا الموت، وهذا الحديث من أشهر النصوص التي تتصل بما يسمى في التراث الإسلامي الطب النبوي. لكن ينبغي أن نكون دقيقين في فهمه، فالحديث ثابت لكن تنزيله على الأمراض المعاصرة وتحديد الجرعات والطرق العلاجية مسألة أخرى تحتاج إلى علم طبي متخصص.
4: نعم، وهذا أمر مهم، فالطب اليوم أكثر تطورا وأكثر دقة، ولكن يبقى في النهاية أن السنة النبوية المطهرة فيها الكثير من الإشارات الطبية النافعة التي أكدها العلم الحديث، وقد استعان بها المؤلف في هذا الكتاب كما استعان بآيات من القرآن الكريم.
5: ومن أعظم ما جاء في القرآن الكريم في شأن المنافع والعلاج ما أورده المؤلف من بعض الآيات التي تتحدث عن بعض الأدوية كدواء العسل مثلا، ومن ذلك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الآية هنا تتحدث عن العسل، وفي الصحيحين قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أن أخاه استطلق بطنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقيه العسل، ثم عاد إليه مرات حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك حتى برئ مما كان يعاني منه. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. وهذا من النصوص التي تكشف لنا أن العلاج بالأسباب الطبيعية كان معروفا في الهدي النبوي. كما تعرض المؤلف في هذا الباب أيضا إلى روايات تتحدث عن أن الحجامة من المنافع التي وردت في السنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. وجاءت أحاديث أخرى في فضل الحجامة والتداوي بها، والحجامة كانت من وسائل العلاج المعروفة في البيئة العربية في ذلك الوقت. وهنا نلاحظ مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المرض سببا للانقطاع عن الحياة، وإنما أرشد إلى الأخذ بالأسباب النافعة.
4: نعم، ونعود فنؤكد مرة أخرى أن هذا الكتاب البركة في فضل السعي والحركة ليس كتابا متخصصا في علم الطب على الرغم ما جاء فيه من بعض المعارف الطبية.
5: من الأمور التي ينبغي التنبه إليها أن الإمام الحبيشي رحمه الله لم يجمع هذه الأخبار في صورة كتاب طبي متخصص، إنما هو جامع للآثار والمنافع، وهذا يعني أن القارئ يجد في الباب أشياء متنوعة، فقد يجد خبرا عن دواء، وقد يجد أثرا عن صحابي، وقد يجد تجربة من تجارب الناس، وقد يجد رواية تتحدث عن منفعة شيء من الأشياء. وهذا التنوع من خصائص الكتب التراثية التي جمعت بين العلم والوعظ والتجربة.
4: صحيح، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى عرضنا وتحليلنا لهذا الكتاب في حلقة قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور مصباح منصور موسى، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فندم.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ إسماعيل.
1: دكتور عبد الحكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى التواضع وإلى لين الجانب، حذر الإسلام بصفة عامة من الكبر،
2: نعم،
1: وغمط الناس،
2: نعم.
1: ما الذي تود أن تلفت انتباهنا إليه ونحن نستمع إلى هذا البرنامج؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فكثيرة هي الأزمات والمشكلات التي تنبعث من آفاق الكبر والغرور، ناسين أو متناسين مثل قول الله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن كل مؤمن يعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما يؤمن بأن بني آدم جميعا سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، انبعاثا من قول العلي الأعلى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإنا جميعا فقراء إلى الله، الغني والفقير والأمير والوزير والصغير والكبير والأبيض والأسود. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نحن جميعا محتاجون إلى الله، فقراء إلى فضله وإحسانه. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. من ثم فليس لأحد أن يتوهم أنه متميز على أحد إلا بطاعة الله.
1: نعم دكتور عبد الحكم، نريد أن نفرق بين الكبر والاعتزاز بالنفس والظهور بمظهر القوة للاعتزاز بالشخصية كما دعانا الإسلام لذلك، لأن هناك رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهذا كبر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. نريد أن نعيش في رحاب هذه التعليمات النبوية.
2: الكبر مرض، الكبر إيمان الشخص المريض بأنه ضئيل، فيتصنع ما يقنعه بأنه ليس ضئيلا وإنما هو كبير فيقع في الكبر. أما أن يحب المرء أن يحافظ على هندامه وأن يبرز للناس نعمة الله عليه، فذلك ليس من الكبر إطلاقا. هذا يستظل بقول الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بالمناسبة، هذه جاء رجل أمام الحسن البصري فوجد الحسن البصري يلبس هنداما منمقا جميلا معطرا
2: رضي الله عنه.
1: الرجل كده كان لابس لباس ممزق ولباس يعني تنهال عليه الأتربة من كل مكان.
2: نعم.
1: فبيسأله بيقول له أنت لابس كده ليه؟ فقال له أنا زاهد. فالإمام الحسن قال له أنا أزهد منك. فالراجل بيسأله بيقول له أنت أزهد مني إزاي وأنت لابس هذا الزي البراق اللامع؟
2: نعم.
1: فقال له الإمام الحسن لأن ثوبك يقول للناس أنا في حاجة إليكم، أما ثوبي فيقول للناس أنا لست في حاجة إلا إلى الله.
2: أي نعم.
1: يعني لفتة برضو.
2: طبعا طبعا طبعا. الحسن البصري ما ما ما يعني من لم يلفته الحسن البصري فمن يلفته؟ عالم من حرير وفيلسوف راقي وصاحب رؤية بعيدة النظر و ثقافة موسوعية. هؤلاء كانوا قوما ملهمين. وانظر إلى الإجابة في ثوب دعابة. ثوبي ينادي علي بأنني غني عن الناس، لست في حاجة إلا إلى الله، أما ثوبك فينادي عليك بأنك في حاجة إلى الناس. وبين المنزلتين شأو بعيد، شأو بعيد.
1: نعم. وأنت في يعني خضم يعني حل النزاعات بالطرق العرفية، رأي ستك في من يعني يتنكب الطريق المستقيم ويرفض كلمة الحق اعتزازا برأيه وإصرارا على خصومته؟
2: بالعكس بالعكس، من يضع إرضاء الله قبلة يتجه إليها في القضاء والحقوق بين الناس، هذا لا يعنيه شيء ولا يلتفت إلى أي شيء ما دامت غايته أن يرضي الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما أكون في مثل هذه المجالس وأجد هؤلاء الناس وصنوفهم، لكنني أحرص في بداية الجلسة أن أقول كلمة لا تزيد عن ربع ساعة، كأنما هي دستور التعامل في هذا المجلس. كثيرا ما نرى أولياء للشيطان، وأكثر وأكثر وأكثر أن نرى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فعلا. وثواب هذه المجالس عند الله لا حدود له، لأن الإصلاح بين الناس رسالة أي مسلم، أي مسلم. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الكبر محاولة من الإنسان لأن يظهر في صورة يراها أزهى وأكبر من صورته التي هو عليها، فهو انبعاث من مرض خطير، الإحساس بالضآلة وبالخسة وبالقزمية وبالمحدودية. هذا مرض علاجه أن يعطف الناس على هذه النوعية وأن ينفخوا فيهم من أرواحهم ليشعروا بأنهم كبار ولهم حيثية ولهم موقعية. هذا علاجهم، وعلاجهم واجب على المسلمين. مريض وعلاجه والإسهام فيه واجب على كل مسلم يراه.
1: نعم. نستكمل اللقاء حول آثار الكبر السيئة على المجتمع وعلى الفرد في الحلقة القادمة إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وعن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد الله شلبي، ونستمع إليه في تلاوة من سورة فاطر تذاع إحياء لذكراهم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ عبد الله شلبي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الأنبياء، وقد أذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في الرابعة والنصف تلتقون مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة تحت عنوان قيمة التضحية دفاعا عن الوطن ومنزلة الشهداء. يدور موضوع هذه الفترة مع الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويحاوره الزميل الدكتور خالد الشفعي. أما في العاشرة والربع فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن في القاهرة موعد أذان الظهر، يرفع النداء الشيخ محمود خليل الحصري.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري. صلاة العصر يؤذن بها قبل الرابعة بدقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في هذه التلاوة من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة التوبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن قيمة الإنسان ليست في عمره وحده، ولكنها تظهر في أخلاقه وفي الطريقة التي يعامل بها الآخرين، خاصة من تقدموه في السن وسبقوه إلى تجارب الحياة. فالكبير ليس مجرد إنسان طال عمره، وإنما هو صاحب خبرة وذكريات من الكفاح. وقد جعل الإسلام توقير الكبير خلقا أصيلا من أخلاق المسلم، ودليلا على حسن تربيته وسلامة قلبه ووفائه لأهل الفضل والتجربة. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان مكانة الكبير في الإسلام من موقع وزارة الأوقاف. جاء فيه: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ولنتأمل هذا التوجيه النبوي، فلم يجعل العلاقة بين الأجيال قائمة على القوة أو السن وحدهما، وإنما أقامها على الرحمة والتقدير. فالصغير يحتاج إلى الرحمة والرعاية، والكبير يحتاج إلى التوقير والإكرام، وبهذا تتماسك الأسرة ويستقيم المجتمع وتنتقل الأخلاق من جيل إلى جيل. وحسن التقدير للكبير لا يعني مجرد إفساح المكان له أو تقديمه في المجالس، وإن كانت هذه من مظاهر الاحترام، وإنما يتجاوز ذلك إلى ما هو أعمق: أن نحفظ له كرامته ونحسن الاستماع إليه، وألا نقاطعه استخفافا بكلامه أو نسخر من حديثه بسبب تقدمه في السن، أو نشعره بأنه أصبح عبئا على من حوله. ومن التوقير أيضا أن نخاطبه بأدب، ونختار كلماتنا بعناية، ونراعي مشاعره إذا أخطأ أو نسي، وألا نجعل ضعف قدرته في بعض الأمور سببا للانتقاص منه، فقد تتراجع قوة الجسد وقد يبطئ التفكير أو الحركة، ولكن ذلك لا يسقط حق الإنسان في الاحترام ولا يمحو ما له من فضل ومكانة. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الأدب في قوله: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وإكرام الكبير من إجلال الله، لأنه امتثال لأمره واتباع لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد استجابة لعادات المجتمع أو أعرافه. وإذا كان توقير الكبير واجب الأدب، فإن مراعاة مشاعره أرقى درجات هذا التوقير. فكم من كلمة عابرة تؤلم مسنا، وكم من تجاهل يشعره بأنه لم يعد مهما، وكم من موقف بسيط يترك في نفسه أثرا لا يزول بسهولة. فقد يحتاج الكبير إلى من يسمع حديثه ولو كرره، وإلى من يصبر على بطء حركته، وإلى من يصحبه في قضاء حاجته، وإلى من يشعره بأنه ما زال حاضرا في حياة أسرته. له مكانته ورأيه وقدره، وليس من حسن المعاملة أن نظهر الاحترام أمام الناس ثم نسيء إلى الكبير في غيابه، أو نرفع أصواتنا عليه داخل بيوتنا، أو نضيق من حاجاته الطبيعية، أو نتعامل معه بفظاظة حين يحتاج إلى المساعدة. فالأخلاق الحقيقية لا تتجزأ، والاحترام الذي لا يظهر في المواقف اليومية ليس إلا مظهرا بلا حقيقة. فمن المهم أن ندرك أن توقير الكبير لا يعني الموافقة على كل رأي يصدر عنه، أو السكوت عن خطأ يقع فيه، فالاختلاف لا ينافي الاحترام، والنصيحة لا تتعارض مع التقدير، وإنما يكون الاعتراض بأدب، وبيان الصواب بالحكمة دون تجريح أو تعال أو انتقاص من صاحب السن والخبرة. وهنا تظهر مسؤولية الأسرة في تربية الأبناء على احترام كبار السن. فالطفل الذي يرى والديه يكرمان الجد والجدة ويحسنان الحديث معهما ويسارعان إلى خدمتهما يتعلم من الموقف ما قد لا يتعلمه من عشرات المواعظ. أما إذا رأى السخرية من الكبير أو الضجر من حديثه أو إهمال احتياجاته فقد ينشأ على أن التقدم في العمر سبب للتهميش وأن الضعف يسقط حق الإنسان في الكرامة. إن توقير الكبير ليس فضلا نتصدق به عليه، وإنما هو حق من حقوقه وواجب أخلاقي وديني علينا، وهو أيضا رسالة إلى أنفسنا. فالأيام تدور، والإنسان الذي يكرم كبار السن اليوم يرسخ قيمة يتمنى أن يجدها غدا حين يتقدم به العمر. فما أجمل أن يبقى الكبير في مجتمعنا موضع تقدير لا مصدر ضيق، وأن يجد في من حوله رحمة تحفظ كرامته، وأدبا يصون مشاعره، ووفاء يعترف بفضله. فلنجعل احترام الكبير سلوكا نمارسه لا شعارا نردده، ولنتذكر أن أصالة الإنسان لا تظهر في معاملته لمن يحتاجون إليه فحسب، بل تظهر كذلك في معاملته لمن أصبحوا أضعف منه قدرة وأحوج إلى رحمته.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، سعدت بقراءتها على الهواء فؤاد حسن. إلى الملتقى في حلقة أخرى، لكم التحية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان مكانة الكبير في الإسلام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 42 بعد 100 من سورة الأعراف حتى ختام السورة الكريمة، نبقى مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقد

أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

يسألكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها

0: صدق الله العظيم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام سورة الأعراف، والتي بدأت من الآية 42 بعد 100، وقد استمعنا إليها بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. اللقاء التالي يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 2:30 إلى 5 دقائق، ونستمع إلى ترتيل مبارك لأول سورة الأنفال مع القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائنا هذا، داعين الله عز وجل أن يجعله دائما لقاء خير وبركة.

0: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشفاعة القرآن، إنه سميع مجيب الدعاء. ودائما أبنائي بناتي، نواصل اللقاء مع النماذج الطيبة من إخوتكم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأنعم عليهم بنعمة حفظ القرآن الكريم كاملا، كما أنهم يمثلون مواهب في بعض المجالات. معنا اليوم من الأبناء
1: محمد علاء حسن.
0: نستهل لقاءنا معك بما تيسر من آيات الله البينات من سورة الرحمن.

0: عظيم.
1: بارك الله عليك. قال ابن محمد: وأنت بفضل الله تعالى تحفظ القرآن الكريم كاملا، تمثل أيضا موهبة في الإنشاد الديني. نستمع إليك.
0: يا

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما فات، وأن يعصمنا فيما هو آت، وأن يرزقنا تقواه، وحتى نلقاكم على خير بإذن الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه وفاء إبراهيم.
2: الواحدة والنصف وست دقائق، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ طه الفشني في هذه التلاوة من سورة النجم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة النجم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأسرة والمجتمع، ونرحب بفضيلة الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن الهداية والمهتدين. مستمعينا الكرام، من أعظم وسائل الثبات على الهداية السير في طريق الاستقامة بصدق وطلب العون من الله تعالى. فضيلة الدكتور، السائر في طريق الهداية، ما المعينات التي تأخذ بيده في هذا الطريق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الذي هداه مولاه مؤدبه وتولاه، فكان إماما للمهتدين وكان قائدا للمقتدين، وكان على ثباته في الخط المستقيم دليلا لكل القاصدين، وعلى آله وصحابته الذين اهتدوا بهدي الله من وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وبعد، فهذا السؤال، كيفية الثبات على طريق الهداية، هذا يحتاج من العبد أن يكون منتبها متيقظا لما في الحياة من أمور ربما تدفعه إلى حب الدنيا، أو تدفعه إلى الحرام في هذه الحياة، فعلى العبد أن يكون ناصحا لنفسه، أمينا في حياته على خطه المستقيم. فأنا إذا كنت أريد الثبات على طريق الهداية، علي أولا أن أخلص نفسي من أي حرام يكون قريبا مني. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان الواحد منهم إذا رأى الحرام ابتعد عنه، وكان ربما ترك الحلال الذي بجانب الحرام، وهذا للثبات على الطريق المستقيم، فهو لا يريد أن يكون قريبا من الحرام حتى إنه يترك الحلال الذي بجانب الحرام. فإذا ترك الحلال الذي بجانب الحرام معناه أنه متمسك بشريعة مولاه، تاركا كل شيء يأخذ بيده بعيدا عن مولاه. ولهذا يجب على من اهتدى بهدي مولاه أن يكون على هذا الخط المستقيم، أن يبتعد عن الحرام. فإذا ابتعدنا عن الحرام فإن الله تبارك وتعالى يأخذ بأيدينا بتنوير قلوبنا، لأن الله عز وجل إذا رأى من عبده إقبالا عليه، فإن الله عز وجل يقبل عليه أكثر من إقبال العبد عليه. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أرولة، يعني إسراعا.
2: فضيلة الدكتور، نعلم أنه ما من عبد يسأل الله بصدق أن يثبت قدمه وقلبه على الهداية إلا كان حقا على الله أن يثبته.
3: صحيح.
2: كيف نصدق ونحن نطلب الهداية من الله تعالى؟
3: هو معنى الصدق أن يكون العبد مع مولاه لا ينظر إلى أحد سواه، يعني إذا كلم مولاه ودعاه فإنه يجعل هذا الكلام وهذا الدعاء خالصا لله، لا يرجو من أحد سواه أي شيء في هذه الدنيا. فإذا كان صادقا من قلبه، والصدق لا يكون إلا في القلب، لأن الصدق لا يكون بالكلام إنما الصدق بالقلب، إذا كان قلبه موصولا بالله وكلامه يخرج من قلبه على لسانه، فإن الله تبارك وتعالى لن يدعه أبدا لأحد سواه، إنما يكرمه في كل لحظات حياته، في حركاته وفي سكناته، وفي أعماله مع نفسه وبين إخوانه. وبهذا يكون عبدا مخلصا لمولاه، ومع هذا الإخلاص يكون الخلاص من كل مشاكل الحياة.
2: نعم.
3: وقد ورد في الحديث أخلصوا تتخلصوا.
2: نعم.
3: وفي حديث آخر أخلصوا يكفيكم من العمل القليل.
2: نعم.
3: يعني ليس الأمر بالعدد وإنما بالمدد كما يقولون.
2: نعم.
3: نسأل الله التوفيق.
2: اللهم أمين. فضيلة الدكتور، في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
3: صحيح.
2: وإن الله لمع المحسنين.
3: صحيح.
2: نريد توضيح معنى المحسنين في هذه الآية، وما العلاقة بين الإحسان وطلب الهداية؟
3: المولى تبارك وتعالى قال والذين جاهدوا فينا، إذن الحياة كلها جهاد.
2: نعم.
3: والإنسان ما أوجده المولى في حياته إلا لهذا الجهاد، يجاهد في كل اتجاه. الله عز وجل جعل لكل واحد فينا عملا وهيأه له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
2: نعم.
3: هذا مدرس، وهذا ضابط، وهذا عامل، وهذا صانع، وهذا في شركة كذا، هذا محاسب. يعني كل واحد الله عز وجل هو الذي وجهه حتى وصل إلى هذا العمل. فيجب على الإنسان أن يجاهد. يجاهد يعني يكون بضبط الوقت وضبط العمل.
2: نعم.
3: وعليه أن يعمل العمل بتوفيق الله ومخلصا لمولاه. فإذا كان كذلك فإن الله عز وجل يقول له أبشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني طرقنا.
2: نعم.
3: يعني لنهدينهم في كل طريق يسيرون فيه. حتى في الكلمة، الرجل الذي يعمل لوجه الله مجاهدا فإنه يرى أن الكلمة التي تخرج منه تكون على الخط المستقيم، وربما كانت كلمة خيرا من عمل لمدة سنوات.
2: نعم.
3: لماذا؟ لأنها خرجت مع الإخلاص على خط الله المستقيم بتوفيق رب العالمين.
2: نعم.
3: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معنى الإحسان أنه زاد في المجاهدة على ما يراد منه.
2: نعم.
3: يعني أصنع لنا كذا يصنع أكثر منه.
2: نعم.
3: يبقى الإحسان ما زاد على حدود الواجب.
2: نعم.
3: وحدود الأصل. فإذا أحسن وزاد فإن الله أزيد، وكلما كان الإنسان كريما كان الله أكرم. وهذا ما يفهم من هذه الآية.
2: زيادة الإحسان تؤدي إلى زيادة الهداية.
3: أي إلى زيادة الهداية وتكريم المولى لعبده في كل مسار.
2: نعم. كل الشكر لفضيلة الدكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو. ونختم هذه الحلقة بكلمة الحمد، ونقول الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله وعبده، وعلى آله وأصحابه من بعده. شكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع هذه التلاوة للقارئ أحمد نعينة، والذي يتلو علينا من سورتي الذاريات والطور.
5: أعوذ بالله من الشيطان.

وقوم نوح من قبل

أتواصوا به.

واقع ما له من دافع بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي الذاريات والطور تلا علينا القارئ أحمد أحمد نعينا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعيدة بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل فؤاد حسان، وها هي فترة ظاهرة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل توفيق المعداوي من هندسة الهواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،

0: قدم الشيخ محمد صلاح الدين الحصري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، إن أحسن الكلام استفتاحا وختما، وأبين المواعظ نثرا ونظما، كلام من لم يزل الإقرار بربوبيته حتما، القرآن الكريم. عود مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص ناصم بدءا من أول سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون

هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.

بُيُوتِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

0: عنهم والله عليم حكيم صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من أول سورة الأنفال وحتى الآية 71. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، لقاؤنا التالي مع المصحف المرتلاتكم في 9:30 إن شاء الله. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما يتيسر من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الروم تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب الدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبجميع السادة المستمعين.
1: ما هي الأسباب النفسية وراء سرعة انكسار الشباب أمام الأزمات البسيطة؟ وكيف يمكن أن يعيد الشاب الإيمان؟ وكيف يمكن لهذا الإيمان في بناء الصلابة النفسية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. حضرتك عندك حق لما قلت سرعة انكسار الشباب، ولذلك أنا بقول ليه؟ لماذا؟ نرى بعض الشباب اليوم حاليا في الأيام والحقبة اللي احنا عايشين فيها دي ينكسرون أو ينهارون نفسيا أمام أزمات تبدو بسيطة جدا، أو أزمات حتى تبدو عادية، مثلا زي إخفاق في مادة دراسية مثلا، أو إخفاق أو فسخ خطوبة مثلا، أو حتى مجرد توجيه كلمة نقد جارحة ليهم. ليه بينهاروا أمام هذه الأزمات اللي بسميها أزمات بسيطة؟ من الناحية النفسية والتربوية قد يرجع ذلك لما يسمى بضعف المرونة النفسية. هم ما عندهمش أصلا صلابة نفسية ولا عندهم مرونة نفسية إنهم يتحملوا هذه الانكسارات لو سميناها. وبيرجع ده للتربية، النوع التربية أو النشأة اللي نشأوا عليها على الحماية الزايدة. الأب والأم جنبوا هذا الشاب أو هذه الفتاة مواجهة صعوبات حياتهم كلها منذ الصغر، بيشيلوا عنهم كل مشاكلهم وكل همومهم، وبيذللوا لهم الصعاب، وبيحلوا كل ما يقابلهم في الحياة. والشاب بيخرج للحياة وتوقعاته بقى بعد ما يخرج من بيت أهله إنه الحياة لابد أن تكون ممهدة وخالية من الآلام وخالية من العقبات. ولذلك لما يتواجه بأول صدمة في حياته يحصل عنده هذا الانكسار.
1: واجب على الآباء أن يغرسوا مناعة ضد الأزمات.
2: نعم.
1: التي يتعرضون لها أو يتعرض لها أولادهم.
2: نعم.
1: بأنهم يتركونهم في بعض الأمور يواجهونها بأنفسهم، ثم يرون كيف يعني يحلون هذه.
2: أيوة.
1: الأمور،
2: وهذه المناعة اللي بتجعل عندهم الصلابة النفسية، هي اللي بتخلي عندهم الصلابة، بتبني عندهم الصلابة النفسية. الإيمان هنا بقى يعني يعيد الإيمان بناء هذه الصلابة النفسية. لو خدنا الإيمان بمعناه، هنجد أنه بيغير المنظور المعرفي للشاب تجاه الحياة بالكامل. الحياة في المفهوم الإيماني ما هياش دار راحة مطلقة. ما احنا كلنا لازم نبقى فاهمين أن الدنيا دي دار ابتلاء ودار اختبار، وربنا نفسه سبحانه وتعالى حذرنا وقال لنا لقد خلقنا الإنسان في كبد. إزاي أنا أتوقع أن ربنا قايل لي الحياة فيها، أنا أصلا مخلوقة في حياة كلها كبد؟ إزاي أتوقع الراحة المطلقة المنعمة اللي الخالية من المنغصات والخالية من المشاكل؟ لا طبعا، لما أدرك أنا كشاب وأربي أنا أب كأب وأم أبنائي على أن الابتلاء جزء من الحياة، وأن الألم جزء طبيعي من رحلتي في هذه الحياة، وأن وراء كل محنة منحة ربانية، ودي حقيقة. لو تمعنا في المحن اللي بنمر بيها هنخرج منها بمنح ربانية كبيرة قوي، وأن الصبر على المكاره يرفع درجاتنا ويمحص شخصيتنا ويقويها ويقوي الشباب. هنا بيتحول الألم من أنه يبقى موجة مدمرة للنفس إلى أداة لصقل النفس وتقويتها. الإيمان الحقيقي بيمنح الشاب معنى للألم، بيديله معنى للألم، ما بيكونش بيتألم فقط، لا، هذا الألم وراه درس كبير لازم نتعلمه. والإنسان اللي يعرف معنى الألم ده وليه ربنا سبحانه وتعالى اختاره ليعيش هذه المحنة، بيعيش ويثبت ويستطيع أن يتحمل ويواجه أي مشاكل ومعاناة تفرضها عليه الحياة بشجاعة وبقوة وبصلابة نفسية.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا فيها الآن 3:06. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الحجر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الحجر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
3: أنا

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى جالسا مع بعض أصحابه، فمر بهم رجل يعرفونه فنظر إليهم ولم يسلم عليهم، فقال بعضهم: أرأيت يا إبراهيم كيف نظر إلينا ولم يلقي السلام علينا؟ فقال إبراهيم بن أدهم: لعله مكروب. فلحق به إبراهيم بن أدهم وقال له: ما لك لم تلق علينا السلام يا أبا فلان؟ قال الرجل: امرأتي تلد وليس عندي ما يكفي لحاجتها. فانصرف إبراهيم بن أدهم إلى أصحابه وقال لهم: والله لقد ظلمناه مرتين، الأولى أن أسأنا به الظن، والثانية أن تركناه حتى احتاج.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعهده وهو عليه شديد، فله أجران. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. واستذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. متفق عليه. وتفصيا أي تفلتا وتخلصا. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. والمفصل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن الكريم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: صلوات ربي ذي الجلال على طه المكمل بالكمال، وتسليم من المولى القدير على طه المجمل بالجمال. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 3:18. أخوة الإيمان، بعد حوالي 6 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المجود للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، يتلو علينا بدءا من الآية 36 من سورة النساء وحتى الآية 58. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فمن خلال قراءة اليوم لآيات ربنا المباركات في سورة النساء من قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نلحظ ارتباطا وثيقا مع الخط العام لتلك السورة في حديثها عن الحقوق والواجبات في المجتمع الإسلامي. فعبادة الله تعالى وإفراده سبحانه بها لها ثمرات إيجابية في حياة البشر، صوناً للأعراض وأداءً للحقوق وتوثيقاً للعرى وتأكيداً للمودة. وشأن المسلم أن يستوعب هذه الأصناف التسعة المذكورة في الآية الكريمة إحساناً وبراً ومعروفاً. فالوالدان أحق الناس بحسن الصحبة، وذو القربى أولى الناس بالمعروف، واليتامى والمساكين هم ضعفاء المجتمع، لهم حق الرعاية والكفالة، والجار أعظم حرمة وآكد حقا. وفي الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والجار ذو القربى هو الجار القريب نسبا ومكانا، والجار الجنب هو البعيد نسبا ومكانا، والصاحب بالجنب هو الرفيق في سفر أو عمل أو مجلس، وابن السبيل هو المسافر الغريب الذي انقطع عن بلده وأهله، وما ملكت اليمين هم العبيد فيما مضى، ويدخل الآن في معناه كل ضعيف لك سلطة عليه. فهذه الآية الكريمة من جوامع الكلمة

0: في مكارم الأخلاق. أيها السادة، ثم ذكرت الآيات صنفين من الناس حادوا عن هذه المكارم وبعدوا عن هذه الأخلاق. الصنف الأول بخل بمال الله على خلق الله، والصنف الثاني يعطي المال رئاء الناس، أي رياء وسمعة. والذي سول للإنسان هذا الانحراف في التفريط أو الإفراط إنما هو الشيطان والنفس الخبيثة. قال تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم تحدثت الآيات عن عدل الله المطلق وفضله العام العميم، فقالت: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ثم ذكرت الآيات مشهدا من مشاهد اليوم الآخر على سبيل التهديد والوعيد، فقالت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ورسمت الآيات طريقا للخلاص يتمثل في الصلاة الخاشعة والطهارة الحسية والمعنوية، وبينت فضل الله وتيسيره على عباده بمشروعية التيمم عند فقد الماء حسا أو معنى. وبعد ذلك تحدثت الآيات عن مجموعة أوصاف من العقائد الزائفة والسلوك المنحرف لدى اليهود الذين بدلوا التوراة وطمسوا بشائر النبوة الخاتمة وضيعوا معالم الدين الصحيح. وتتوجه إليهم الآيات بسبيل الخلاص، وهو الإيمان بالرسالة المحمدية: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ووضحت الآيات قانون العدل الإلهي الذي لا يتخلف، وهو أن من مات كافرا لا غفران لذنبه، وأن ما عدا الكفر فهو تحت المشيئة الإلهية. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.

الفضل. وأعلم.

ويقولون سمعنا وعصينا واسمع

واسمع غير مسمع.

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي

ومن

تتحدى عنه. وكفى بجهنم سعيرا.

من آيات الله البينات ومن سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 4:30 إن شاء الله نقدم لحضراتكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. لقاؤنا اليوم حول قيمة التضحية دفاعا عن الوطن ومنزلة الشهداء. ضيف هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أما في 10:15 من سهرة الليلة فنستمع إلى أمسية دينية مسجلة تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود الطوخي وكلمة للشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد علي جابين. الأمسية من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بمدينة القاهرة، ويعدها ويقدمها الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي ميزان العمر ومستبد السكينة ونور الصدور، ففي العصر يقف العبد بين يدي ربه وقفة المحاسب لقلبه المتكئ على حضرة القدس بعد لجة النهار، فلا يجد النفس برد اليقين ولا ينجلي غبار الغفلة إلا إذا خضعت الجباه لمن خلقها وسواها. 4:45 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا هو موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ سيد النقشبندي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان المغرب يحين موعده إن شاء الله تعالى في 6:28 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ أبو لنين شعيشة يتلو علينا من سورة القصص.

Thank you.

0: من آيات الله البينات ومن سورة القصص تلا علينا القارئ شيخ أبو العنين شايشة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: هل يقع طلاق من يقول ويكثر من قول علي الطلاق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ينبغي على الإنسان أن يحافظ على لسانه، فلا ينطق بما يضره أو يضر غيره. ومن الأمور الضارة على الفرد والأسرة والمجتمع التلفظ بالطلاق بسبب وبغير سبب، بل ندعو إلى عدم الحلف حتى مع وجود سبب، إلا لحاجة تستحيل معها العشرة بين الزوجين. والأمر أشد بالنسبة لمن ينطق بهذه العبارة من غير حاجة. وإذا قال الزوج هذا اللفظ بالضبط بهذا الذي قاله علي الطلاق، فلا يقع طلاقه، وعليه بالاستغفار وكفارة يمين بإطعام 10 مساكين مما يأكله أو كسوتهم، ويجزئ أن يطعم أو يكسو أقل من 10 ولو واحدا، ولكن بما يكفي 10. فإن لم يستطع ذلك فعليه صوم 3 أيام ولو متفرقات، وهذا ما عليه العمل إفتاء وقضاء. وننصح كل من يتكلم أو يتلفظ بالطلاق أن يرجع للمختصين بالإفتاء في ذلك، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية الأولى من سورة النساء، وبدأت هذه السورة الكريمة بنداء عام، وهو قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فضيلة الإمام الأكبر يطوف بنا حول هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، افتتحت سورة النساء بهذا النداء الشامل لجميع المكلفين من وقت نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

0: هنا آدم عليه السلام. والمراد بقوله تعالى وخلق منها زوجها أي حواء، فإنها أخرجت من آدم كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى منها. ويصح أن يكون المراد بقوله تعالى منها أي من جنسها. وقد تضمن هذا النداء يا أيها الناس تضمن جميع المكلفين، كما تضمن تنبيههم إلى أمرين: أولهما وحدة الاعتقاد بأن ربهم جميعا واحد لا شريك له، فهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يميتهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي أوجد أبيضهم وأسودهم وعربيهم وأعجميهم. وثانيهما وحدة النوع والتكوين، إذ الناس جميعا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم قد انحدروا عن أصل واحد وهو آدم عليه السلام، فيجب أن يشعر الجميع بفضل الله تعالى عليهم، وأن يخلصوا له العبادة والطاعة، وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وأن يوقنوا بأنه لا فضل لجنس على جنس ولا للون على لون إلا بمقدار حسن صلتهم بخالقهم ومالكهم ومدبر أمورهم. والمعنى: يا أيها الناس اتقوا ربكم بأن تطيعوه وبأن تشكروه، فهو وحده الذي أوجدكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم. وذلك من أظهر الأدلة على كمال قدرته سبحانه، ومن أقوى الدواعي إلى اتقاء موجبات نقمته، ومن أشد المقتضيات التي تحملكم على التعاطف وعلى التراحم وعلى التعاون فيما بينكم، إذ أنتم جميعا قد أوجدكم سبحانه من نفس واحدة. ثم بين سبحانه ما ترتب على هذا الازدواج من تناسل فقال: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والبث معناه النشر والتفريق، يقال بث القائد الخيل في الحرب أي فرقها ونشرها. والمعنى ونشر وفرق من تلك النفس الواحدة ومن زوجها على وجه التوالد والتناسل رجالا كثيرا ونساء كثيرا.
1: فائدة التعبير القرآني هنا بكلمة البث:
0: التعبير بالبث يفيد أن هؤلاء الذين توالدوا وتناسلوا عن تلك النفس وزوجها قد تكاثروا وانتشروا في أقطار الأرض على اختلاف ألوانهم ولغاتهم، وأن من الواجب عليهم مهما تباعدت ديارهم واختلفت ألسنتهم وأشكالهم أن يدركوا أنهم جميعا ينتمون إلى أصل واحد، وهذا يقتضي أن يتراحموا وأن يتعاطفوا فيما بينهم. وقوله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تكرير للأمر بالتقوى لتربية المهابة في النفس، وتذكير ببعض آخر من الأمور الموجبة لخشية الله تعالى والامتثال أوامره. والمعنى واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضا به بأن يقول له على سبيل الاستعطاف: أسألك بالله أن تفعل كذا أو أن تترك كذا. واتقوا الأرحام أن تقطعوها فلا تصلوها بالبر والإحسان، فإن قطيعتها وإن عدم صلتها مما يجب أن يتقى ومما يجب أن يبتعد عنه، وإنما الذي يجب أن يفعل هو صلتها وبرها. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة:

0: بما يحمل العقلاء على المبالغة في تقوى الله عز وجل وفي صلة الرحم، فقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله عز وجل كان وما زال حافظا يحصي عليكم كل شيء ومطلعا على جميع أحوالكم وأعمالكم. وقد أكد سبحانه رقابته على خلقه كما أكد اطلاعه على جميع أحوالهم، أكد كل ذلك بأوثق المؤكدات. فقد أكد سبحانه الجملة الكريمة بلفظ إن، وبتكرار لفظ الجلالة التي تبعث في النفوس كل معاني الخشية والعبودية له، وبالتعبير بكان التي تدل على الدوام والاستمرار، وبذكر الفوقية الذي يدل عليها لفظ عليكم، إذ هو يفيد معنى الاطلاع الدائم مع السيطرة والقهر، وبالإتيان بصيغة المبالغة وهي قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، أي شديد المراقبة لجميع أقوالكم وأعمالكم، فهو يراها ويعلمها وسيحاسبكم عليها يوم القيامة. وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة، أخذوا وجوب مراقبته عز وجل ووجوب خشيته وإخلاص العبادة له، لأنه هو الذي أوجدهم من نفس واحدة، وهو الذي أوجد من هذه النفس الواحدة زوجها، وهو الذي أوجد منها عن طريق التناسل الذكور والإناث الذين يملؤون أقطار الأرض على اختلاف صفاتهم وألوانهم ولغاتهم، وهو الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم، بل هو مطلع عليهم وسيحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة. ومن كان كذلك فمن حقه أن يتقى وأن يخشى وأن يطاع فلا يعصى. كما أخذوا منها جواز المسألة بالله تعالى، لأنه سبحانه قد أقرهم على هذا التساؤل لكونهم يعتقدون عظمته وقدرته. كما أخذوا منها أيضا وجوب صلة الرحم، فقد جعل سبحانه الإحسان إلى الآباء وإلى الأقارب في المنزلتين الثانية والثالثة بعد الأمر بعبادته تعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. ومن الأحاديث التي وردت في وجوب صلة الرحم ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الإسلام والحياة.
1: فنحابها هذا العلم أصبح

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء، نتناول فيها قضايا المجتمع.

أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، وعنوانها قيمة التضحية دفاعا عن الوطن ومنزلة الشهداء. يسعدنا إخوة الإيمان أن يكون معنا ضيفا في هذه الفترة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ويسعدنا أن يكون معنا من هندسة الهواء الزميل توفيق المعداوي، ومن فريق الأعداد الزميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان. إخوة الإيمان، إن التضحية دفاعا عن الوطن قيمة عظيمة ومعنى سام من معاني الوفاء والانتماء، وموقف تتجلى فيه أسمى صور البذل والعطاء. فالأوطان لا تصان بالكلمات وحدها، ولا تحفظ كرامتها بالأماني، وإنما يحميها إخلاص أبنائها وصدق انتمائهم واستعدادهم لتحمل المسؤولية والقيام بواجبهم في سبيل أمنها واستقرارها. ومن أسمى صور التضحية منزلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعا عن أوطانهم، فعظم الله سبحانه وتعالى منزلتهم وبين مكانتهم عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إخوة الإيمان مستمعين الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الفترة المفتوحة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم. نطل عليكم اليوم ونحن ما زلنا نعيش عبق الذكريات العطرة ونفحات النصر المبين، ذكرى أكتوبر المجيد، تلك الملحمة التي سطرها أبناء مصر الأبرار بدمائهم الزكية، مؤمنين بأن الدفاع عن الأوطان من صميم الإيمان، وأن البذل والتضحية هما الثمن الأحمر لبقاء الأمة عزيزة كريمة. يسعدنا في هذه الجولة أن نصحب ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. مرحبا مع الدكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: إخوة الإيمان مستمعين الكرام، حب الوطن ليس مجرد عاطفة عابرة، بل هو غريزة إنسانية أكدتها الشرائع السماوية وربطها الإسلام بعقد الإيمان. ومن هنا نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم. فضيلة الدكتور، نود أن نضع المستمعين الكرام في البداية أمام التأصيل الشرعي لمفهوم حب الوطن والدفاع عنه في الإسلام، وكيف اعتبر الشرع الحنيف الحفاظ على تراب الوطن والزود عنه واجبا مقدسا لا يقل بحال عن حفظ النفس والدين.
1: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، الوطن هو البقعة التي يعيش الإنسان عليها، يأكل من أرضه، يشرب من مائه، يتنفس من هوائه. هذا الوطن، الادعاء بأن الإسلام لا يعرف الوطن كذب، فالله قال للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، إذن لهم ديار. فالحب الوطن فطرة في الإنسان، كل إنسان اغترب عن الوطن عندما يكون في الغربة يشعر بالحنين، ويشعر بأنه عندما يعود إلى وطنه يشعر بالأمان. كل إنسان تغرب عندما يخرج من مطار القاهرة تجده كئيبا حزينا، عندما يعود تجده فرحا مستبشرا، يشعر بكرامته، يشعر بعزته في وطنه الذي ولد فيه والذي سوف يدفن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة وقف لمكة يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولما ذهب إلى المدينة فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. لعل هذا معروف، لكن أنا أريد أن أركز على نقطة هي في غاية الأهمية. هناك في الشرائع السماوية ما يسمى بالكليات الخمس أو الكليات الست، أو يعبرون عنها بالضروريات أو بالقضايا الكلية. في كل الشرائع السماوية أمرت المحافظة على الدين، محافظة على الحياة، المحافظة على العقل، المحافظة على النسل، المحافظة على العرض. وأضاف الإمام القرافي من فقهاء المالكية الكبار، أضاف العرض، وكذلك العلامة الطاهر بن عاشور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نبه على الأعراض: ألا إن أعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعود إلى الوطن. بعض الفقهاء المعاصرين يضيف الوطن إلى مقاصد الشريعة أو إلى الضروريات. الأدق أن نقول الوطن وعاء، بمعنى الوطن الآمن أنت تستطيع أن تؤدي شعائر الدين فيه، الوطن الآمن أنت تستطيع أن تحافظ على عرضك فيه، تحافظ على مالك فيه، تحافظ على حياتك فيه. تصور لو أننا نعيش في وطن غير آمن، كيف نحافظ على الدين؟ كيف نؤدي الشعائر؟ كيف نؤدي الصلوات؟ كيف يرفع الأذان إلى آخره،
0: كيف تستقيم الحياة،
1: كيف تستقيم الحياة، كيف أحافظ على حياتي. وكلنا لعلنا مررنا في فترة بهذه التجربة، وكنا نخاف على بيوتنا وعلى أموالنا وعلى بناتنا وعلى... فالوطن الوعاء الذي نحافظ فيه على الدين، ومن ثم فالوطن جزء من كيان الإنسان، من هويته، من شخصيته. فالمواطن في حاجة إلى الوطن، والوطن في حاجة إلى المواطن، تكامل الجزء مع الكل. فمن هنا الشريعة تأتي دائما وأبدا بما يلائم فطرة الإنسان. يعني أنت لن تجد حكما تشريعيا ترفضه فطرة الإنسان،
0: يتنافى مع الفطرة،
1: يتنافى مع الفطرة. أتذكر أن أعرابيا قيل له: لما آمنت بمحمد
0: صلى الله عليه وآله وسلم؟
1: قال: لأنه لم يأمر بشيء وقال العقل لا تفعل،
0: الله،
1: ولم ينهى عن شيء وقال العقل فعل. إذن الدين لابد أن يتناسق مع العقل، ولابد أن يتناسق مع المنطق والفطرة. ولذلك ربي سبحانه وتعالى أخذ على الناس عقد الإيمان وهم في عالم الذر قبل أن تسكن الأرواح في الأجساد،
0: صحيح،
1: في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نحن استجبنا، ونحن في عالم الأزل استجبنا للإيمان بالله سبحانه وتعالى بالفطرة. كذلك الوطن هو فطرة في الإنسان. ده الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إنك لأحب البلاد إلي. وتتعرض الأوطان في كل بقاع الأرض، تتعرض الأوطان لأزمات. لابد أن الحياة هكذا، الحياة زبد ورمال، وفرح وحزن، وغنى وفقر، وانتصار وانهزام، هكذا طبيعة الحياة.
0: ولولا الأزمات ما كانت الدنيا،
1: الله يفتح لك، ولولا الأزمات ما كان الرجال وما كانت الحياة. فعلى الناس أن تهب لكي تقف وقفة رجل واحد ضد الأزمات، وأن نتحمل وأن نصبر، لأن الأوطان إنما تبنى بالدماء،
0: صحيح،
1: الأوطان تميتها الدموع. عندما تقف تبكي ماذا يستفيد الوطن من بكائك ولا من كسلك؟ إنما الأوطان تبنى بالدماء، تبنى بالتضحية، تبنى بالجهاد، تبنى بالعمل. وأحب أن أنبه إلى شيء: القرآن الكريم عندما يقول: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، علماء الأصول الفقه بيقول كلمة قوة نكرة، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فهي مطلقة. يعني القرآن عندما قال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا يقصد القرآن القوة العسكرية فقط،
0: قوة بالمفهوم العام،
1: بالمفهوم العام، قوة علمية، قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة سياسية، قوة صحية. فالقرآن يأمرنا أن نأخذ بالعلم، لأن العلم عندنا دين، والدين عندنا علم، هما صنوان. ولذلك أنا لا أقبل التفرقة بين هذه علوم دنيوية وهذه علوم دينية. كل علم ينفع البشرية والإنسان يريد بوجه الله هو من الدين. فالطالب عندما يجلس يذاكر الطب، الهندسة، العلوم، الفلاح في مزرعته، العامل في مصنعه، المهندس في موقعه، كل ذلك عندما يعمل من أجل مصلحة الناس ومن أجل وجه الله عز وجل، فهذا كله من الدين. ولو حضرتك تتذكر، لو رجعنا في تاريخنا الطويل، تجد الإمام الرازي كان فقيها شافعيا،
0: صحيح،
1: وكان أصوليا، وكان متكلما، وكان مفسرا. يقولون وشهرته في الطب لا تقل عن شهرته في الفقه. في الطب رجل، ولو كتاب تدرسه أوروبا في الطب. كذلك ابن رشد الفيلسوف الفقيه المالكي القاضي صاحب بداية المجتهد.
0: كان زمان العلماء فيها شيء من الموسوعية،
1: نعم،
0: إلى زمن قريب،
1: نعم،
0: يعني،
1: نعم،
0: حتى في التخصصات في داخل الجامعات،
1: صحيح،
0: يعني مسألة التخصصية الزائدة دي المفترض إن هي بتعطي قوة للتخصص،
1: نعم،
0: لكن لا، يعني مثلا بتاع فقه ما يبقاش عارف تفسير أو تفسير
1: ملوش، لا خطأ.
0: خطأ،
1: ده خطأ. العلوم كالأنابيب المستطرقة، يغذي بعضها
0: بعضها
1: بعضا،
0: بعض. نعم
1: يعني لازم الفقيه بعرف تفسير إلى آخره. المقصد أننا لابد أن يتقدم الوطن علميا.
0: صحيح.
1: الأمر الثاني اقتصاديا، فالإسلام جاء يأمر بالإنتاج وينهى عن الكسل،
0: صحيح.
1: ويأمر بسلامة التداول، ويأمر بعدالة التوزيع. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح.
0: صحيح.
1: المال نعمة. ولذلك أنا أيضا ممن يرفض الدعوة إلى الفقر وإن الفقر من الدين. لا يا أخي، الإسلام يريد أن تكون غنيا. كيف؟ لكن بشرط أنك تأتي بالمال من الحلال
0: وتصرفه
1: في حلال.
0: صحيح.
1: فالإسلام لا يريد منا أن نكون فقراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الكفر ومن الفقر.
0: صحيح.
1: العلماء يقولون لأن الكفر يقضي على الدين، على العقيدة، ولأن الفقر يقضي على حياة الإنسان. وكان يقول اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالغنى ده أمر مهم يجعله لا تتسول ولا يعني تمد يدك ولا حاجتك إلى الناس.
0: تمام.
1: والمقصور أنه لو كان الفقر رجلا
0: لقتل.
1: فالأمة الدولة علشان تكون قوية كما قال الله تكون قوية علميا، تكون
0: اقتصاديا،
1: قوية اقتصاديا، قوية صحية
0: وعسكريا.
1: ولذلك الفقهاء يقولون هذا الجسد له حقوق على الإنسان، لأن الجسد منحة من الله لك. يقول تداويه إذا مرض.
0: صحيح.
1: ويقول وتطعمه إذا جاع، وتريحه إذا تعب. الجسد هذا لابد أنك وتنظفه إذا اتسخ.
0: صحيح.
1: فهذا الجسد النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وما من أمة في الأمم، عندما نقرأ في التاريخ، ما تقدمت أمة إلا عن طريق التعليم والصحة. لابد أن التعليم الصحيح هو ينشئ أجيالا قوية تبدع وتكتشف وتخترع، وبذلك تتقدم الأمة. نأتي إلى قوة السلاح. القرآن يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فيه بأس شديد إشارة إلى الصناعات الحربية، ومنافع للناس إشارة إلى الصناعات المدنية. فالإسلام يريد أن يكون الوطن قويا، قويا من حيث العلم، من حيث الصحة، من حيث السلاح، من حيث كذا كذا إلى آخره. بذلك نحافظ على الأوطان.
0: فتح الله لكم أستاذنا. بعد هذا التأصيل الشرعي للوطن وعناصره الممتدة، يعني نتطرق إلى محور ثاني، وهو منزلة الشهيد العالية وفضل في القرآن الكريم. لأن بعد الكلام اللي حضرتك قلته محتاجين أن احنا نضحي من أجل هذا الوطن. حين يجود الإنسان بروحه رخيصة في سبيل الله دفاعا عن أمنه ووطنه وعرضه، فإنه يرتقي إلى أعلى المراتب وأشرف المنازل. السؤال يا دكتور، لقد حبى الإسلام الشهيد بمنزلة رفيعة وخصائص لا تدانيها منزلة، كيف عبر القرآن الكريم والسنة المطهرة عن فضل الشهادة، وكيف خفف عن أسر الشهداء ببشائر الوصل والرضوان؟
1: سؤال جيد وجميل وجامع مانع كما يقولون. لكن اسمح لي أن أقدم بمقدمة.
0: فضل.
1: وهي تتعلق بالموت. فكرة الناس عن الموت فكرة غامضة.
0: نعم.
1: أو قل فكرة يكتنفها الكثير من الغموض. الناس أو بعض الناس يظنون أن الموت عدم وفناء وتلاشي، وهذا خطأ كبير. ولعل هذه الفكرة تسربت إلينا من الفلسفات الغربية، الحكم بالإعدام.
0: صحيح.
1: الموت ليس عدما. الموت انفصال الروح عن الجسد، ثم تنتقل الروح إلى الله بموازين وبقوانين تختلف عن هذه الحياة التي نعيش فيها.
0: وإن شئت فقل بداية الحياة الحقيقية.
1: بداية الحياة. أو قل أو نقول لابد أن نفرق بين أمرين. ونحن في هذه الحياة الدنيا أرواحنا محبوسة في الأجساد، والروح دائما في حنان وتحنان أن تصعد إلى خالقها، لأنها هبطت من الله، كما يقول ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع. هي دائما في شوق.
0: صحيح.
1: رغم معاصينا ورغم ذنوبنا، لكن الروح دائما تريد أن تصعد إلى ربها.
0: نعم.
1: لكنها محبوسة، ولذلك لعلنا نتذكر جميعا أننا عندما نخرج إلى الحدائق، إلى الأنهار، إلى الأماكن، تشعر بسعادة الروح. عندما يأتي شهر رمضان، يوم عرفة، الأيام الجميلة، فالإنسان يشعر بأن غذاء الروح يزداد. بعد أن تخرج الروح من الجسد ينعكس الأمر، الروح تصبح طليقة عند الله، والجسد القابع في القبر محبوس في هذا القفص لحساب الروح، بحيث إذا أراد الله عز وجل أن ينعم الإنسان في قبره يرسل شعاعا من الروح على الجسد، فيرى الإنسان مقعده في الجنة أو يشعر بالنعيم الذي هو سوف يقبل عليه، والعكس إذا أراد الله أن يعذب الإنسان يرسل عليه شعاعا من الروح فيرى مقعده في النار أو يرى المصير أو المستقبل الذي هو سوف يقبل عليه.
0: نسأل الله السلامة.
1: نسأل الله السلامة. هل الموت حياة أخرى أو لا؟ في حديث القرآن عن المجرمين وعن المؤمنين نسمع في كلا الموضوعين أن الموت بدء حياة وبدء حساب وبدء الثواب. في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وفي قتل المشركين يوم بدر: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم. أخلص من هذا أن الناس جميعا أحياء.
0: صحيح.
1: طيب ما معنى أن الشهداء أحياء عند ربهم؟ أن لهم حياة خاصة ولهم منزلة خاصة يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. لعل واحدا يقول: ما هو الناس كلها أحياء، الروح أحياء عند الله. نقول: لا، لهم حياة خاصة ولهم نعيم خاص بما بذلوا دماءهم في هذه الحياة الدنيا. هنا ننتقل إلى نقطة أخرى. هذا الشهيد الذي انتقل إلى ربه وله حياة أخرى، يقولون يغفر بأول، تغفر ذنوبه في أول قطرة من دمه. أول قطرة من دم الشهيد تخرج فإن ذنوبه تغفر، ويشفع في 70 من أهله، ويأمن من ضمة القبر، ويأمن من عذاب القبر. كل هذا نعيم للشهداء عند الله يوم القيامة، ودماؤهم تشهد لهم وتكون يوم القيامة رائحتها زكية.
0: صحيح.
1: نعود إلى ما تفضلت وأسر الشهداء. ينبغي أن ننظر نظرتين. إذا نظرنا إلى الطبيعة الإنسانية فالأم تحزن والأب يحزن والأخ يحزن، وهذا لا عتاب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزن على موت ابنه إبراهيم، لكنه قال: لا نقول ما يغضب الرب. فالحزن لا نستطيع أن نمنعه. ليه؟ الأحكام التشريعية، هناك أحكام تكليفية وهناك أحكام ليست تكليفية، يعني ليست اختيارية. يعني الحب، البغض،
0: لا دخل الإنسان فيه.
1: لا دخل الإنسان فيه.
0: إن النبي قال: اللهم أن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما أملك.
1: نعم. لا دخل الإنسان فيه. والشريعة عندنا قاعدة أنه لا تكليف بما لا يطاق.
0: صحيح.
1: مش كده؟ التكليف بقدر الوسع.
0: نعم.
1: فإذا كانت الشريعة تأمر بتكليف بما لا يطاق، قال لي: فهذه الأفعال جبلية. يعني أنت تبغض إنسان لا عقاب عليك، لكن العقاب يوم أن تسعى أن تؤذيه بغير حق. أنت تكره إنسان يوم أن تكذب عليه بغير حق. أما الحب والبغض والحزن والفرح فلا لوم ولا عقاب ولا عتاب على حزن الأسر على فراق أبنائهم أو على فراق شهدائهم. لكن لما نعود بلغة التأمل، وكلنا موقن بأن الموت يعمنا، الموت منجل يحصد الكل،
0: صحيح.
1: الصغير والكبير والقوي والضعيف والرئيس والمرؤوس والغني والفقير والولي والصالح والطالح والأنبياء،
0: وبسبب وبدون
1: سبب، كله للقضية الكلية في القرآن، كل نفس ذائقة الموت.
0: نعم.
1: إذن ده قانون كلي. طيب أنت في نهاية المصير، ما أنت الآخر أيها الأب وأيها الأخ وأيها الأم، سنلحق، لكنه فاز. نحن لا نعرف مصائرنا، إنما هؤلاء بنص القرآن والسنة عرفنا أن مصيرهم في الجنة، فنحن نفرح خصوصا عندما نعلم أنهم سيشفعون فينا يوم القيامة. فعلى الأسر أن تفرح بهؤلاء، وإن كان الحزن طبيعة بشرية في الإنسان.
0: نعم أستاذنا، فاصل ونواصل الحوار.
2: أهلا جنود الحق، أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب. أهلا جنود الحق، قد جاءكم نصر من الله وفتح قريب. قنطرة

بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد شمسه لا لا تغيب بطولة بالدم قد سطرت قصة مجد

رفعت صوتكم صوت حبيب لم يكن

0: ما زلنا إخوتنا إخوة الإيمان مع حضراتكم في هذه الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، ويسعدنا أن نجدد الترحيب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصم الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، ما أحوجنا اليوم ونحن نستحضر أيام العزة في أكتوبر المجيد أن نقف متفكرين أمام تلك الروح الإيمانية الفذة التي جعلت الجندي المصري يعبر الهزيمة إلى النصر هاتفا باسم الله مستهينا بالموت في سبيل كرامة وطنه. فضيلة الدكتور، كيف تجلت قيمة التضحية بأجل صورها في عقول وقلوب أبطال قواتنا المسلحة الباسلة في يوم 6 أكتوبر، وكيف نستلهم هذه الروح العالية في مواجهة تحدياتنا المعاصرة؟
1: أولا نعود ونؤكد على أن الشهداء لهم حياة خاصة من طراز خاص عند الله عز وجل،
0: نعم.
1: وفقهاء الإسلام على أن الشهيد أرفع الناس منزلة بعد الأنبياء يوم القيامة.
0: نعم.
1: وأحب هنا أن أذكر حديثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى الصلاة والنبي يصلي، فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى النبي الصلاة قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. الرجل ماذا قال؟ آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فالنبي قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد.
0: الله،
1: من الشهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل دفاعا عن أرضه وعن عرضه وعن ماله، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله. وجاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم، رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانا يريد أخذ مالي. قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فقتل. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وهكذا. فهنا قرر الإسلام، وعندنا في التاريخ القديم نماذج عديدة من الشهداء بدءا من غزوة بدر وما بعدها. نعود إلى نقطة أو إلى السؤال: ما الذي يدفع الإنسان أن يضحي بحياته في سبيل وطنه؟ ينبغي أن نعلم أمرين: أن النصر لا يأتي إلا من طريقين وهما متلازمان، أحدهما لا يغني عن الآخر: الأخذ بالأسباب المادية، والاعتماد والتوكل والافتقار والذل على باب الله.
0: صحيح.
1: يعني أنت لا تعتمد على قوتك المادية فقط.
0: نعم.
1: وأنت كذلك لا تهمل القوة المادية التي ذكرنا بأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم.
0: فكلاهما متكاملة.
1: متكاملة. أنك أنت تأخذ بالأسباب ثم تقف على باب الله ذليلا عبدا تلتمس منه وحده النصر.
0: نعم.
1: هذا بالضبط هو الذي حدث لجنودنا في حرب أكتوبر المجيد. أعددنا العدة، أخذنا بالأسباب وقدر المستطاع. لأن القرآن عندما قال: وأعدوا لهم ما استطعتم، قال: ما استطعتم، يعني قدر الطاقة، لم يقل لنا وأعدوا لهم القوة.
0: تختلف من شخص لآخر ومن بلد
1: لآخر ومن
0: من جيش لجيش.
1: نعم. فهنا الجيش أعد القوة بقدر المستطاع،
0: المهم أنه أخذ بالأسباب،
1: وأخذ بالأسباب. ثم كان التكبير، وكانت روح الفداء، وكانت روح النصر وروح الشهادة مبثوثة في جنودنا. وحدثنا بذلك الشيوخ العظام الذين كانوا يزورون المواقع الحربية أثناء المعركة أو قبل المعركة. فالإعداد النفسي هذا من أهم أسباب النصر. أنت لو أتيت أي جيش في العالم، أتيت أكبر سلاح، لكنه لم يعد إعدادا إيمانيا. وهنا أتذكر كلمة للأديب الكبير مصطفى صادق الرفعي، يقول: الإيمان أكبر جنود الحياة، يبصرك إن عميت في الحادثة، ويهديك إن ضللت عن السكينة، ويجعلك صديق نفسك، تكون وإياها على المصيبة، لا المصيبة وإياها عليك. الإيمان يصنع العجائب ويصنع المعجزات. جنودنا ودولتنا كانت في هذه الحرب وما زالت كانت مؤمنة وكانت مستعدة، ولذلك نحن ينبغي أن نحمد الله عز وجل في وقتنا الحاضر أن دولتنا دولة قوية في المنطقة، وأنها تأخذ بالأسباب وأنها تعد نفسها لأي شيء يكون، ونسأل الله لها السلامة ولنا السلامة جميعا، وأن نعيش في وطن آمن مطمئن بإذن الله تعالى.
0: أستاذنا، لو نتطرق إلى المحور الرابع وهو التضحية الإيجابية في بناء الأوطان بين ساحة الوغى وميدان العمل. التضحية دفاعا عن الوطن لا تقتصر فقط على ساحة القتال بالسلاح كما تفضلتم، بل تمتد لتشمل كل نواحي الجهود الصادقة والعمل الدؤوب الذي يبني ولا يهدم وينفع العبادة والبلاد. فضيلة الدكتور، كيف نوسع مفهوم التضحية في أذهان شبابنا اليوم؟ وكيف يكون إتقان العمل وبناء المؤسسات والزود عن الفكر والأخلاق نوعا من أنواع التضحية اللازمة لحماية الوطن واستقرار؟
1: هنا أمرين، أمر قد نبهنا إليه وتفضلتم به سابقا، من أن القوة هي قوة علمية، هي قوة اقتصادية، هي قوة عسكرية، هي قوة سياحية، إلا حتى القوة الناعمة، هذا كله مطلوب. الحرب الآن ليست قاصرة على السلاح فقط، هناك حروب أخرى خفية، هناك حروب اقتصادية، هناك حروب سياسية،
0: وحروب ثقافية،
1: أمور أخرى وثقافية إلى آخره. فنحن ينبغي أن نعد القوة التي تتعلق بالعلم، تتعلق بالاقتصاد، تتعلق كيف تكون دولة قوية. تكون دولة قوية عندما تكون اقتصادك قويا. الاقتصاد القوي يجعلك واقفا على قدميك في قبال أي مواجهة أو أي عدوان. كيف يكون الاقتصاد قويا؟ كما ذكرنا العمل، زيادة الإنتاج، لابد أن نعمل ليلا نهار. يا أخي، أنا ساعات أتعجب عندما أسافر إلى بلاد كثيرة، أنت تجد الناس يعملون في كل شيء. الصين الناس يعملون في كل شيء، في إندونيسيا، في ماليزيا، في آسيا، الناس في اليابان، الناس يعملون ويبتكرون ويبدعون. فنحن ينبغي أن نتعود على العمل وعلى قيمة العمل. فالعمل نفسه من الدين، لذلك القرآن عجيب. القرآن عندما ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يذكر لنا ما الصالحات، لم يحددها. يظن بعض الناس أن الصالحات محصورة في الصلاة في المسجد وفي صيام رمضان والذهاب إلى العمرة والحج،
0: يعني
1: العبادات هذه شعائر. العمل الصالح أوسع دائرة من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج، هذه شعائر الدين ينبغي أن توجد. لكن دائرة العمل، الفلاح في حقله عمل صالح، العامل في مصنعه عمل صالح، الصيدلاني عمل صالح، الطبيب في مشفى عمل صالح، المدرس عندما يخلص في قاعة الدرس عمل صالح، كل إنسان يعمل عملا ينفع البلد وينفع المجتمع ويريد به وجه الله عمل صالح. لذلك الشريعة كلها، الشريعة من أولها إلى كل الأحكام التشريعية جاءت لمصلحة الإنسان. الشريعة تكفلت بمصالح الإنسان في الدنيا والآخرة. يعني أنا أريد أن نغرس في نفوس الناس يا أخوانا، الدين جاء لمصلحة الإنسان. الدين أبدا لم يأتي ليقف ضد مصلحة، الدين جاء لمصلحة الإنسان الفرد فقط، لا، جاء لمصلحة الإنسان الفردية، وجاء لمصلحة الأسرة، وجاء لمصلحة المجتمع، وجاء لمصلحة الدولة. فمن مقاصد الشريعة أن تكون الدولة قوية. كيف تكون قوية؟ بالعمل. فعلينا أن نغرس هذه القيم التشريعية والقيم الأخلاقية والقيم الروحية في نفوس الشباب.
0: لكن وإيه اللي يخلى دكتور الإنسان عندما يسمع هذه الآية يقصرها على العبادات؟ يعني إيه الفكر ده؟
1: أي آية؟
0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
1: لأنه هذا للأسف، لأنه هذا ممكن يكون من الخطاب السطحي. الخطاب المحصور أن الزكاة والصيام والحج طبعا هذه شعائر مطلوبة بلا
0: أساسية.
1: شك بلا شك أساسية، لكن نحن نتكلم أن دائرة العمل الصالح دائرة واسعة. وأنت لما تقرأ في القرآن عن الصناعات وعن الكذا تجد قيمة العمل. فهذا القصر للعبادات فقط كما تفضلت هذا من خلة الوعي، مش احنا الآن ننادي بتجديد الخطاب فلا بد أن نبث في الناس المفاهيم العملية الحياة. يعني أيضا من المفاهيم الخاطئة أن الدين للآخرة، لا يا أخي، الدين للحياة قبل أن يكون للآخرة، لأن الحياة مزرعة للآخرة. فأنت كلما كنت قويا في الحياة، كلما كنت صالحا، كلما كنت، يعني الدين جاء لإسعادك في الحياة أولا ولإسعادك في الآخرة. يقول لك الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه المصالح والمفاسد. ابحث عن المصالح تجد هذه التي أمر الله بها. أمر الله عز وجل بكلمة العدل، وأمر الله عز وجل بالمودة والقربة وإلى آخره. فالدين لمصلحة الإنسان، الفرد والجماعة، والمصلحة في الإسلام مصلحة آنية ومصلحة حالية ومصلحة مستقبلية ومصلحة فردية ومصلحة جماعية ومصلحة الدولة. والدولة دي أنا يعني أريد أن أنبه لأننا الآن في حاجة إلى ما يسمى بفقه الدولة. هناك يا سيدي أحكام كثيرة كانت في الماضي تباشر من قبل الناس، الآن في نظام. ابن خلدون يقول الإسلام نظام، وفوق النظام سلطان، وفوق السلطان برهان من العقل والشرع. الآن في أحكام لابد أن تخضع للدولة. يعني الآن زمان كان الختان من عدم أمر شخصي، كل واحد، إنما الآن في نظام في الدولة، فأصبح ده حكم يرجع إلى الدولة. هناك قضايا كثيرة، الجهاد، تنظيم الجهاد وعدم تنظيمه، تقاتل لا تقاتل، في الشريعة ما يسمى بفقه السياسة الشرعية. أن هناك أحكاما تعود إلى الدولة، تعود إلى مؤسسات الدولة. يعني أنت الآن ما تنفعش تصنع سلاح وتقول القرآن قال وأعدوا ما استطعتم خارج سياج الدولة، ده فقه الدولة. ما ينفعش أنت تروح بمفردك أو بجماعتك تقول أنا هقاتل من خارج الدولة. فهناك أحكام كثيرة جدا، وينبغي على المؤسسات الدينية أن تصنع مقررا علميا اسمه فقه الدولة. إن هناك أحكام لا يجوز للشخص أن ينفرد بها بعيدا عن الدولة، وده موجود في السيرة النبوية وفي السنة النبوية أن هناك الأحكام الكثيرة التي كان. وبعدين شوف في نقطة مهمة أيضا، يعني الجهاد حكم شرعي لكن أسلوبه فقه
0: دولة.
1: سياسة سياسة شرعية. النبي الأساليب في الدعوة،
0: أيوة.
1: متى يجهر، متى لا يجهر، متى يقاتل، متى لا يقاتل، الأسلوب ده فقه السياسة الشرعية الذي يتغير من زمن إلى زمن. يعني ما جيش تقول إن النبي حفر الخندق في غزوة الأحزاب وفي حفر خندق الآن، ما فيش. إنما ده أيضا كان سياسة شرعية. وذاك الإمام القرافي يقول تصرفات النبي على نوعين، هناك التصرف باعتباره مبلغا عن الله، وهناك التصرف باعتباره حاكم دولة، باعتباره الإمامة يتصرف فيها باعتباره، ودي ليست ثابتة، هذه متغيرة.
0: حتى من الصحابة كانوا يقولوا له هذا دين أما رأي والمشورة.
1: نعم. فهنا لابد أن نحن نفخر. يؤسفني أن أقول لك أن الكثير من المفاهيم العلمية الفقهية الأصولية غائبة في الخطاب الدعوي. الخطاب الدعوي أكثره قائم على الوعظ، قائم على العاطفة، قائم على أنك تقرأ كم بالليل وتقول إيه وتخش إيه، المشهد المتصدر الآن. أما الفقه الحقيقي غير متصدر الآن، الوعي العلمي غير متصدر الآن. أنت مش عايز أذكر، تجد كثير من الناس إذا واحد وقف ويدعي وكذا وكذا، يعني هذا الكلام كله لا يجدي. يعني أنا الآن فوق 60 بقليل، منذ أنا صغير 10 سنين نحن ندعو اللهم مالك اليهود، لكن لم تأخذ بالأسباب.
0: نعم، مفيش أخذ بالأسباب.
1: فلازم يبقى عندنا وعي في تصدير الخطاب الديني. لازم المشهد المتصدر لازم يتصدره فقهاء وعلماء يبصوا هذا الوعي. لما يبص هذا مش هتجد ولد عمل جماعة وراح يقاتل وعمل مش عارف مش عايز أذكر أسماء كذا وكذا من خارج سياق الدولة أو من خارج سياق الدولة. فلما يكون عندنا فقه الدولة وعندنا برنامج فقه الدولة
0: ونبين للناس الجهود.
1: نعم،
0: تضافر جهود المؤسسات
1: بالضبط، ونبين للناس أن هناك أحكام. ده في ناس إلى الآن يقول لك لا أنا لازم أعمل ختان البنات وكذا، ده الشريعة. ده مش شريعة، ده من الآن ده شريعة. ده الأحناف يقولون أنه مكرمة، يعني أقل من المستحب،
0: لأنه هو قرأ حديث وأخذ بظاهره خلاص.
1: الله يرضى عنك، فكرتني بهذا. أنا قلت مرة ببعض البرامج، ليس كل من قرأ حديثا ينشره.
0: صحيح.
1: لأنه لحس منها المطلقة في صحيح مقيدات.
0: صحيح صحيح.
1: فيها العام، فيها المخصصات. فيها كذا، فيها كذا. دي تحتاج إلى فقيه الذي يصدر الحكم للناس. مش أنت تروح تقرأ الحديث وتخرج أنت تشر على الناس ولازم تعمل كذا ولازم تعمل كذا، وقد يكون هذا الحديث هناك ما هو أقوى منه.
0: يعني
1: ليس كل صحيح، حتى الفقهاء يقولون
0: صحيح.
1: وليس كل صحيح يعمل به.
0: نعم. وبعدين تقلبات العصور،
1: تقلبات العصور والزمن، وإذا تتغير الفتوى بتغير الزمان. صحيح. صحيح. والمكان والأشخاص والأحوال.
0: نعم، أفادكم الله أستاذنا. يعني لو نتطرق إلى محور آخر، وهو دور الذاكرة الوطنية في حفظ البطولات. يعني كيف نحفظ في وجدان الأجيال الجديدة قصص التضحية والفداء لتبقى دافعا لهم للبناء والعمل؟
1: هذا مهم. الذاكرة لابد أن تبقى في أذهان الناس.
0: نعم.
1: مفيش أمة ملهاش تاريخ.
0: صحيح.
1: كل أمة لابد أن يكون لها تاريخ ولا تضحيات ولا بطولات تحتفظ بها وتبصها وتدرسها للأجيال. لأن هذا الذاكرة التي تبقى في وجدان الناس،
0: حتى لا تنسى،
1: حتى لا تنسى. يعني أنا بس يمكن أضربك مثل قريب شوية. في بعض الدعاء كثير مش أزهريين ومش متأسسين وكذا وكذا، وفي دعاء زي الشيخ الغزالي، الشيخ الشعراوي كذا. فمرة واحد سألني الفرق، قلت له الشيخ الشعراوي سيبقى في ضمير الأمة وهذا أيام ويتلاشى
0: ترند
1: ويتناسى
0: زي الترند
1: كده. زي الترند. لأنه ما فيش ما عنده ما يبقى في وجدان الأمة.
0: صحيح.
1: فالذاكرة والقوية عندما نحافظ على البطولات وعلى التاريخ وعلى يبقى في وجدان الأمة مدى القرون ومدى العصور. اللي بقي في وجداننا إلى الآن من أيام الصحابة الكرام وهم يقاتلون وكذا، بقي هذا في وجداننا وفي كذا. يعني مثلا أقول لك نموذج عندي، أنه هزمت الدولة الفارسية في القادسية وسقطت عاصمتها لكنها بقيت تقاوم، فدخل عمر المسجد وتفرس في الصفوف ليختار قائدا من المصلين يبعث به إلى فارس، فإذا به النعمان فقال أريد أن أستعملك في عمل، قال إن كنت جابيا فلا، يعني عايز تبعتني أجيب أموال وزكاة وكذا لا، وقال بل أبعثك لتقود جبهة المسلمين. ذهب الرجل ليقود المعركة التي أجازت على فارس وأخمدت أنفاسه، والرجل قبل أن يهاجم قال للمسلمين إني هاز سلاسا وإني داع فأمنه، اللهم ارزق المسلمين نصرا وارزقني الشهادة. وهنا هذا الذي ينبغي، ده بقي ليه؟ البقي في الذاكرة، أن الذاكرة التاريخية حفظت لنا هذا.
0: نعم.
1: والآن الذاكرة التاريخية تحفظ لنا البطولات في حرب أكتوبر، وتحفظ لنا ما حدث لمصر من معارك عبر التاريخ.
0: سريعا كده أستاذنا، مسؤولية المجتمع والدولة والأفراد تجاه أسر الشهداء وذوي، وكيف ضرب الإسلام والمجتمع المصري أروع الأمثلة في التكافل والوفاء لمن ضحوا بأرواحه؟
1: أولا الدولة أعتقد أنها تقوم بجزء كبير، لكن ينبغي أسر الشهداء طبعا أن يعوضوا وأن تكون لأسرهم رواتب بقدر المستطاع، لكن ده ليس واجبا على الدولة فقط، هذا يجب على المجتمع، لأن هذا الشيء ضحى من أجلك. أنا الآن وأنت وغير نعيش في أمان بناء على هذه التضحية التي قام بها الجنود في حرب أكتوبر، وإلا لو كان العدو اقتحمنا وأزلنا وأخذ ثروتنا وكذا وكذا إلى آخره.
0: يدخل في فقه الدولة.
1: يدخل في فقه الله يرضى عنك. يدخل في فقه الدولة. فهذا أيضا واجب المجتمع أنه يساهم في أسر الشهداء. وياريت نحن نعمل، أعتقد معرفش موجود ولا، نعمل صناديق مخصصة تشرف على الدولة لأسر الشهداء، ويتبرع الأغنياء ويتبرع الناس. وإذا كان أسر الشهداء من الفقراء يجوز للدولة أن تأخذ من أموال الزكاة تحت إشراف الدولة وتعطيهم وهكذا.
0: في كلمات موجزة وعميقة، أستاذنا، ما هي وصيتكم لكل شاب مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة، وكيف نغرس في قلوب أطفالنا حب الوطن والاستعداد للتضحية من أجله وقت الشدة؟
1: وصيتي لكل شاب أن يستغل شبابه في العمل النافع، لا نضيع الأوقات طول الليل ونحن نجلس هنا على قارعة الطرقات. نصيحتي لكل شاب أن يستغل شبابه في العلم والعمل النافع الذي يعود عليه ويعود على الوطن بالنفع العام.
0: أصبح بدل قارعة الطريق الآن قارعة النت.
1: قارعة النت.
0: في ختام رحلتنا الطيبة اليوم في هذه الفترة المفتوحة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا على الدكتور.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: إخوة الإيمان، في الإسلام والحياة استقام لنا النهج وبث الضياء في القلوب سناؤها. فضيفنا بفقه العز قد جلى معاني تضحيات زان روضها، فمن هذا الأثير شفى النفوس بيانه، كما إذاعتنا تروي ظماؤها. بهذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الفترة المفتوحة. لكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، من هندسة الهواء زميل توفيق المعداوي، ومن فريق الإعداد زميلة منى عثمان، ومن الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم لكم تحيات زميل أحمد عثمان. شكرا لضيفنا الكريم، وشكرا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. دمتم في كنف الله ورعايته، وتحيا مصر عزيزة آمنة. وحتى يجمعنا بحضراتكم لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي، وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه ذبول، وأن الدود لا يأتي إليه، وكذا الآفات ليس لها وصول. حبيبنا تأتيه الملائك كل وقت تحييه وتسمع ما يقول. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، وجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الوصل أن أرض سيناء أرض التجلي، أرض التحلي، أرض التخلي، أرض مباركة. قال الله تعالى حين نادى سيدنا موسى عليه السلام: إني أنا ربك فاخلع نعليك. إن هذه الأرض ليست كأية أرض، إنها أرض مباركة، أرض الانتصارات، أرض ردد فيها المصريون الله أكبر. تركوا أهلهم وأولادهم، لم يلتفتوا إلا إلى لحاظ قلوبهم، إلى أرض النور، إلى أرض سيناء. وقد حقق الله النصر لهم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. يا أبناء الوطن، إن الحديث عن سيناء ليس حديثا عن الماضي، بل هو دعوة للحاضر ومسؤولية نحو المستقبل. فكما كانت سيناء أرضا للوحي، يجب أن تكون أرضا للإعمار. حركوا سواكن قلوبكم، حركوا صدق انتمائكم، حركوا همتكم، حركوا سواعدكم. وكما كانت سيناء ميدانا للبطولات، يجب أن تكون ميدانا للعمل والبناء. يا أحباب مصر، يا أبناء مصر، يا جيلا صاعدا، اعلموا أن الإسلام علمنا أن حب الأوطان ضرورة وجودية، وأنه ليس مجرد كلمات عابرة، بل هو عمل وإخلاص ودفاع وصيانة. وكما قال صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فحب الأرض فطرة، والدفاع عنها سجية وعبادة. يا أهل مصر، يا جيلا صاعدا، إن سيناء اليوم تحتاج إلى سواعد أبنائها، إلى العلم، إلى العمل، إلى البناء، إلى التشييد، إلى التعمير، إلى أن نحفظها آمنة مستقرة كما أراد الله تعالى لها، وكما ضحى الشهداء من أجلها، كما ضحى خير أجناد الأرض. فلنستلهم من تاريخها الإيمان، ومن حاضرها العزيمة، ولنغرس في نفوسنا ونفوس أبنائنا حب أرض سيناء، والولاء لها، والعمل من أجل رفعتها. اللهم احفظ سيناء، واحفظ مصر وأهلها، واجعلها يا ربي دائما أرض خير وبركة وأمن وأمان.

واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. إلهي يا إلهي، كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت يا حبيبي؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من آيات الله البينات ومن سورة يوسف يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات الزميل توفيق المعداوي من هندسات الهواء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من أقوال الرسول، تقديم الدكتور حسن مدني.
3: السلام عليكم ورحمة الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. متفق عليه. ما ائتلفت قلوبكم أي اجتمعت، فإذا اختلفتم أي في فهم معانيه، فقوموا عنه أي تفرقوا حتى لا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. متفق عليه. وفي رواية لهما أي للشيخين قال: ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.
5: أنا يا إلهي ما عبدت سواك

أحببت ذكرك والتقت بمشاعري.

0: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلواتك، فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قدم شيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب. القارئ شيخ حلم الجمل يتلو علينا من سورة سبأ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات ومن سورة سبأ تلا علينا القارئ الشيخ حلمي الجمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوة الإيمان، في 10:15 من سارة الليلة نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بمدينة القاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود الطوخي وكلمة للشيخ عبد الرحمن العسكري من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد علي جابين. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي محراب الشكر ومستراح الأفئدة وباب الخاشعين، فحين تتهيأ الشمس للمغيب ويستدير ليل الكون بسكونه، يقف العارف مودعا نهاره بمناجاة من بيده ملكوت كل شيء، حتى كأنه ينسل من أوزاره ويلتحف برداء الرحمة. إليك يا رب نخطو نحو الهدى والرشاد، قلوبنا رهن عفو، وأنت رب العباد. يعلو الأذان فنهفو إلى نداء المنادي، أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، فقد أذن شيخ محمد رفعت لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية مستمعين الكرام إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها في 8:45 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا من سورة الزمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الزمر تلا علينا القارئ شيخ محمود علي البنا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: بسم

0: يوم السنة، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذا اللقاء، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد اللبان، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول الرد على الشبهات التي تثار حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نواصل الحديث حول الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم. وفي هذه الحلقة نود أن نتناول هل هناك ما يعرف بالسنة المستقلة في إطار الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. نعم، فإن السنة المستقلة هي السنة التي أثبتت حكما سكت القرآن الكريم عن إثباته، وهي السنة التي حرمت ما سكت القرآن الكريم عن تحريمه أو نحوهما مما لم يذكر في القرآن الكريم صراحة، فتكون السنة النبوية بذلك قد اشتملت على حكم جديد أو إضافة جديدة. ومن الأحكام التي أثبتتها السنة النبوية في حين سكت القرآن الكريم عن إثباتها صراحة ميراث الجدة، فقد أخرج أصحاب السنن وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة عن قبيصة ابن ذؤيب رضي الله عنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر رضي الله عنه فسألته ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. وهذا الحديث أصل أصيل ومصدر أساسي في ميراث الجدة، وقد حكم عليه المحدثون بأنه من أصح الصحيح، وقال الإمام الترمذي: حسن صحيح. ومن الأحكام التي أثبتتها السنة النبوية أيضا تحريم الذهب والحرير على الرجال، وجواز الرهن في الحضر، وتغريب الزاني البكر، ورجمه إذا كان محصنا أي متزوجا، وغير ذلك. ومن الأشياء التي حرمتها السنة النبوية وسكت القرآن الكريم عن تحريمها صراحة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
1: إذن فضيلة الدكتور، يعني من خلال هذه النصوص التي استقلت بها السنة عن القرآن الكريم بأن بيّنت حكما ليس في القرآن الكريم، هؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهة بالتحديد شبهة الاكتفاء بالقرآن الكريم إنما يريدون الطعن في الدين وهدم أحد ركني الدين وهي هما القرآن والسنة.
2: صحيح. القرآن الكريم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهنا السنة المستقلة أمر الله عز وجل باتباعها وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
1: إذن يعني هؤلاء الذين يثيرون مثل هذه الشبهة وحديث الجدة بالتحديد يعني،
2: نعم،
1: لو أنهم يدعون الإنصاف وإنصاف نعم. المرأة وإنصاف يعني كبار السن،
2: نعم،
1: من أين لهم هذا الإنصاف إن لم يكن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أنصفت هذه المرأة وأنصفت هذه المسنة؟
2: ليس لهم مصدر سوى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن غرضهم هدم الدين بأكمله، وكيف ينكر السنة وهو يحتاج إليها في كل لحظة، في صلاته، في صومه، في زكاته، في كل معاملاته. السنة بينت القرآن، والسنة أكدت ما جاء في القرآن، والسنة أتت بأشياء لم يأتي بها القرآن صراحة، إنما جاءت في مثل قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي مثل قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن الأشياء التي حرمتها السنة ولن يجدها في القرآن تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، وتحريم الصوم والصلاة على الحائض، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وغير ذلك. فمن أين له من القرآن مثل هذا التحريم؟ من الأمور التي استقلت بها السنة من غير الأحكام ومن غير التحريم الأحاديث الصحيحة الواردة في قصص لم يعرض لها القرآن الكريم، مثل حديث قصة جريج العابد، وحديث الثلاثة أصحاب الصخرة، وحديث قصة الأبرص والأقرع والأعمى. فالقرآن الكريم أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، فهما وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن فهم القرآن الكريم بعيدا عن السنة النبوية. قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين: لا تحدثون إلا بالقرآن. فقال: والله ما نريد بالقرآن بديلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن، والأعلم بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. وسأل رجل الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله عنهما فحدثه، فقال الرجل: حدثونا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثونا عن غيره. وكان هذا الرجل قد صلى مع عمران، فقال عمران رضي الله عنه: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله صلاة الظهر 4 ركعات لا يجهر فيها؟ وعدد له الصلوات والزكوات ونحوها، ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ كتاب الله قد أحكم ذلك، والسنة النبوية تفسره. فالذي ينكر السنة كما قال الصحابي الجليل عمران بن حصين هو أحمق، لأنه أنكر أمرا شديد الظهور هذا. ونسأل الله عز وجل السلامة، والله أعلم.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد اللبان، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يوم السنة، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الساعة الآن 7:07. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية قالون للقارئ شيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 99 من سورة التوبة وحتى الآية 14 من سورة يونس. يقدم للتعريف بهذه التلاوة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 99 من سورة التوبة للآية 14 من سورة يونس عليه السلام برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قرأ قالون بالجمع أي كسر التاء هكذا: إن صلواتك سكن لهم، والتوجيه على تعدد الصلوات، ويصير إعرابها صلوات اسم إن منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهو إعراب جمع المؤنث السالم. قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، قرأ قالون بحذف الواو هكذا: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، وذلك اتباع للمصحف المدني والشامي، والإعراب الذين مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وخبره محذوف تقديره في من ذكرنا أو وصفنا. وقال الداني: خبر الذين جملة قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة. قوله تعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، إلى قوله تعالى: أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار، قرأ قالون بضم الهمز وكسر السين مشددة، وبنيانه بالرفع في الموضعين. وكذا أسس بالبناء للمجهول، بنيانه نائب فاعل مرفوع هكذا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أمن أسس بنيانه على شفا جرف هير، مع إمالة الألف التي بعد الهاء في لفظ هير. قوله تعالى: بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قرأ قالون بضم التاء هكذا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وأصله تتقطع، حذفت إحدى التاءين تخفيفا. قوله تعالى في التوراة والإنجيل، قرأ قالون بالفتح والتقليل في لفظ التوراة هكذا: في التوراة في التوراة والإنجيل. قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا، قرأ قالون بهمز الياء هكذا: ما كان للنبي والذين آمنوا، ويصير مدا متصلا. وكذا قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. قوله تعالى من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، قرأ قالون بالتاء هكذا من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم على التأنيث المجازي. في سورة يونس عليه السلام قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، قرأ قالون بكسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء هكذا قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. وهذه القراءة على المصدر أي ما هذا الخارق إلا سحر، أو الرسول صاحب سحر، أو هو السحر نفسه مبالغة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين

به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن

إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا.

الحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية قالون بدءا من الآية 99 من سورة التوبة وحتى الآية 14 من سورة يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قل

0: لغة القرآن برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عبد الفتاح.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المستمعين.
1: ما زلنا مع قول الحق تبارك وتعالى في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وأشرتم إلى أن الأمر لهؤلاء المؤمنين أتى عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه الأمر إليهم عن يبلغوا به عن طريق رسول الله. وأشرنا أيضا إلى الغض والكف، تساءلنا عن الكف لماذا لم يرد في القرآن يكفوا من أبصارهم. أشرتم إلى أن الكف هو مطلق المنع، وهذا لا تسير به الحياة ولا ينتفع به الناس، وإنما الغض هو التدقيق والتحقيق، وهذا هو المنهي عنه في هذه الآية. هنا أيضا يغض من أبصارهم ولم يقل يغض أبصارهم.
2: نعم.
1: ما العلة؟ ما قيمة من هذه؟
2: بسم الله والحمد لله، أصلي وأسلم على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس أن جعل للعين غطاءين، واحد في أعلاها وآخر في أسفلها، حتى إذا ما أمر فهو يأمر بمستطاع. فتح الله عليكم. فالمستطاع أو الأصل في الإبصار والنظر أن أبصر كل شيء في الوجود، ولكن المستثنى هو الغض أو إغلاق العين عندما أرى ما لا يجوز أن أراه. وجعل المولى تبارك وتعالى، وهذه من نعمه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. طيب يعني ها العين الأولى والعين الثانية أو العين بصفة عامة كجنس، جعلها المولى تبارك وتعالى بحيث إنها تغمض أو أستطيع أن أغمضها عما حرم الله، وبناء على ذلك أمرني بأن أغض بصري. حتى في الجاهلية عنتر بن شداد يعني يمتدح نفسه ويمتدح قومه وهو ليس في الإسلام، يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني حتى في الجاهلية قبل الإسلام، من أجل حتى ضيق الأماكن وضيق الشوارع وما يجب أن يعني أن نعيش عليه من أدب هذا الدين العظيم، أننا لا يجوز لنا أبدا بصفتي جار أو إلى آخره، فأنظر إلى من الشباك أو من النافذة إلى شقة غيري، أقول أنا واقف في بيتي.
1: إذن هذا يخالف المروءة، إن حتى يعني ليس دينا فقط وإنما أخلاق العروبة.
2: نعم.
1: والمروءة التي كان يتميز بها العربي تأبى مثل هذا الفعل.
2: المروءة والإنسانية.
1: نعم.
2: وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالمسلم عندما يسمع كل المؤمنين يغضوا من هنا للتبعيض، يمكن بعض العلماء زي الأخفش قال لك ده من هنا زائدة، وإن كان العلماء ليسوا معه، لأنها لو كانت والزيادة لها معنى في من يقول بالزيادة يعني، ولكن عندما قال زائدة أي قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم عن المحارم، والمعنى كده سليم وكويس وصالح. لكن جمهور العلماء قالوا إن من هنا للتبعيض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي إن الأصل أنه يفتح عينه ليرى طريقه،
1: ليستمتع بما يراه من مرائي حلال.
2: نعم. ليبيع ليشتري ليرى طريقه، ليتجنب الآفات حتى لا يضرب من خلفه أو من أمامه أو إلى آخره. فهذه نعمة وتسمى،
1: بل هو أمر من الله، أفلا ينظرون.
2: الله يبارك
1: وترد في كثير من المواضع.
2: الأصل أننا ننظر، والأصل أننا نسير، والأصل أن الأرض برمتها يجب أن نمشي فيها ونؤكد وننظر من خلال أبصارنا لنعرف نعم الله، ونقف على ما استودعه الله تلك الأرض.
1: طيب هل هناك فرق بين أبصارهم وأنظارهم؟ في غير القرآن ممكن يغضوا من أنظارهم،
2: نعم،
1: ولا هنا يغضوا من أبصارهم؟ ما الفرق يعني؟ ما
2: النظر مجرد إخراج الشعاع الذي من اللي هو
1: انعكاس الشعاع على الجارحة على العين، نعم،
2: القرنية ذاتها لما تشوف. إنما هذا هو النظر عندما أنظر. أما الإبصار متعلق بالبصر، بالجارحة،
1: بالوعي بما ترى. يعني
2: بنفس
1: إذا نظرت إلى شيء ولم تعي معناه،
2: نعم،
1: فأنت ناظر،
2: نعم،
1: لكن إذا نظرت وعرفت ما هو فأنت مبصر.
2: نعم. وقد جاء إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
1: نعم.
2: فهنا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني العلماء حتى في العربية قال لك قل دي فعل إيه؟ أمر. الفاعل بتاعه مستتر تقديره أنت، مفعول محذوف تقديره فعل أمر أيضا. قل للمؤمنين غضوا يغضوا، قل للمؤمنين غضوا من أبصاركم يغضوا من أبصارهم،
1: وكأنها جواب طلب يعني.
2: ما هو وهي كذلك جواب الأمر المحذوف اللي هو إيه؟ غضوا. وكأن المسلم ما يكون له عندما يؤمر من نبيه إلا أن يطيع. يعني
1: سمعنا وأطعنا.
2: سمعنا وأطعنا. قل للمؤمنين غضوا جيم يغضوا، لن يتكلموا، لن يقفوا أمام أمرك يا نبي لحظة. ومن هنا كان يعني تلقائية الأمر وتلقائية التنفيذ والإذعان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فالسمع والطاعة يعني تأتي هذه الصورة لتوضح هذا السمع وتلك الطاعة مباشرة من قول نبينا لنا غضوا سمعنا نغض.
1: نعم.
2: والمضارعة هنا.
1: نعم.
2: نعم.
1: ويحفظوا فروجهم. نعم. وواضح هناك ارتباط بين غض البصر وحفظ الفرج.
2: نعم.
1: وذلك ما نتوقف معه في حلقتنا القادمة إن شاء الله. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لغة القرآن، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائه.

اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، حين تثقل الأيام خطى الإنسان وتتزاحم في وجهه أبواب الأمل، يظن في ضعفه أن الفرج استغلق وأن العطاء قد تمادى في غيابه، وما درى المسكين أن لطف الله يجري في الخفاء تدبيرا لا يراه إلا بصير، فرب ضيق تحسبه مهلكة وهو للروح مدرسة، ورب تأخير في الإجابة تخفي أقداره أعظم العطايا لمن أحسن الظن بمولاه، فمن وثق بالله لم يخب قط، مصداقا لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ظننت برب العرش محمودا فاصبر ليومك وارتقب موعودا، كم من قروب تجلى نور فجرها لما رأى القلب القديم مجيدا، فلا تئن إذا الأقدار ضاقت بها، فالله يعلم ما نخفي وما نريد.

ولتمزج الإيمان بنبض حبي.

أنا طائع وبطاعتي مسعود.

قدم شيخ نصر الدين طبار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة نقدم لحضراتكم أمسية دينية من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بالقاهرة، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ محمود الطوخي وكلمة للشيخ عبد الرحمن العسكري وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد علي جابين. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل عمر سلامة. قم يا عابدا للعرش شوقا، فصل العشاء تلقى النور فينا، فهي المسك الختام لكل يوم، بها يحيا الفؤاد ويرتوينا. أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أرضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، مستمعينا الكرام، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. فجر غد إن شاء الله يؤذن به في 5:30 إلا دقيقة، كما تشرق الشمس على مدينة القاهرة قبل 7:05 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولد الشيخ عبد الله سليمان شلبي في 20 من شهر أبريل لعام 1923 بقرية ميت يزيد مركز السلطة بمحافظة الغربية. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة واعتمد قارئا بالإذاعة المصرية في عام 1960. سافر إلى العديد من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان، وبعد رحلة حافلة في خدمة كتاب الله، وفي مثل هذا اليوم رحل عنا الشيخ عبد الله شلبي. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاته وبمناسبة ذكرى نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد الله شلبي وما يتيسر من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصير. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الشورى تلاها القارئ الشيخ عبد الله شلبي، أذعناها له بمناسبة ذكراه رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا الآن 8:05. في فترة إذاعية سابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور خالد الشفعي. نسعد بحضراتكم خلال فترة جديدة تستمر حتى 11 بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، وأسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين فوزي عبد المقصود. إخوة الإيمان، ونستهل هذه الفترة بهذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن الحياة الزوجية ليست ساحة يتبارى فيها الزوجان في تعداد الحقوق والواجبات، ولا علاقة يبحث فيها كل طرف عما له متجاهلا ما عليه، وإنما هي ميثاق غليظ أقامه الله على السكن والمودة والرحمة، وجعل حسن العشرة سبيلا إلى استقرار الأسرة وطمأنينة أفرادها. حول هذه المعاني نطالع مقالا تحت عنوان أساس الحياة الزوجية للدكتور شوقي علام من موقع دار الإفتاء. جاء فيه: لقد أرشد القرآن الكريم إلى أصل عظيم للحياة الزوجية المستقيمة بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وهو توجيه إلهي يتجاوز مجرد أداء الحقوق إلى حسن المعاملة وطيب الكلام ومراعاة المشاعر واحتمال ما قد يقع بين الزوجين من تقصير أو اختلاف. ومن الخطأ أن يتعامل أحد الزوجين مع النصوص الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية بطريقة ينتقي بها ما يؤكد حقوقه وحدها ويجعل الطرف الآخر دائما موضع اتهام بالتقصير، وكأن الدين جاء ليمنحه سلطة مطلقة في محاسبة شريكه لا ليهديه إلى أداء واجباته وإحسان معاملته. فليس من حسن العشرة أن يتحول الحديث عن الحقوق إلى وسيلة للضغط النفسي، أو أن تستحضر الأحكام الشرعية في كل خلاف لإثبات خطأ أحد الطرفين، بينما يغيب عن المشهد التراحم والتغاضي والتماس الأعذار. إن الحياة الزوجية إخوة الإيمان تستقيم حين تتحول الحقوق إلى سلوك كريم، وحين يتذكر كل طرف أن عليه واجبات كما أن له حقوقا، وأن أداء الواجب لا ينبغي أن يكون مشروطا بحصوله على كل ما يريد من الطرف الآخر. ومن هنا فإن على الزوج أن يراعي ما تتحمله زوجته من أعباء البيت وتربية الأبناء، وأن يرفق بها، وأن لا يكلفها ما لا تطيق، وأن يقدر جهدها وتعبها، وأن لا يجعل من التقصير العارض سببا لإهدار ما تبذله من جهد وعطاء. وعلى الزوجة كذلك أن تتقي الله في زوجها، وأن تحسن عشرته، وأن تصبر على ما قد تجده منه من مشقة أو تقصير، وأن تسعى إلى إصلاح العلاقة بالحكمة وحسن المعاملة. ولا يعني ذلك التنازل عن الحقوق أو التساهل في الواجبات، وإنما يعني أن تؤدى الحقوق في إطار من الرحمة والعدل بعيدا عن التعسف والإيذاء، وأن يكون المقصود من معرفة الأحكام الشرعية إصلاح الحياة لا تحويلها إلى سلسلة متصلة من الخصومات والمحاسبات. وقد جعل الله تعالى الحكمة من أعظم العطايا التي يمنحها لعباده، فقال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة إخوة الإيمان أن يعرف الإنسان متى يطالب بحقه وكيف يطالب به، ومتى يتغاضى عن الهفوات، وكيف يحفظ كرامة شريك حياته حتى في لحظات الخلاف. فكم من بيت لم تهدمه قلة الإمكانات، وإنما هدمته كثرة اللوم. وكم من علاقة أضعفها الإصرار على تسجيل الأخطاء حتى غابت عنها الكلمات الطيبة وتراجعت فيها مشاعر الأمن والاحتواء. أيها الأحباب، إن محور الحياة الزوجية قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا يوضح أن حسن العشرة لا يعني أن الزوجين لا يختلفان، وإنما يعني أن اختلافهما لا يسلبهما الرحمة، وأن الخلاف لا يتحول إلى إهانة، وأن المطالبة بالحق لا تصبح ذريعة للانتقاص من الآخر أو إيذائه نفسيا. وحين يدرك الزوجان أن الزواج مسؤولية مشتركة، وأن استقرار الأسرة يحتاج إلى الصبر والتفاهم والتغاضي، تصبح الحقوق وسيلة لحفظ الحياة الزوجية لا سلاحا يشهره أحدهما في وجه الآخر. فالحياة الزوجية تبنى بما تقدمه من حسن العشرة وصدق المودة وجميل الصبر. فليتق الله كل زوج في زوجه، وليجعل من بيته موطنا للسكينة والرحمة لا ساحة للخصام والمحاسبة. اللهم إنا نسألك السكينة في بيوتنا والرحمة فيما بيننا، وأن تجعل الجنة مستقرا لنا.

0: ومحذرا بالنهي عن فعل الهوى.
1: بهذا الابتهال للمبتهل الشيخ عاصم السيد مجاهد أتينا إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، قرأها على حضراتكم فوزي عبد المقصود، ونفذها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
6: عنوان هذه الحلقة فضيلة التبين والتثبت في الإسلام. إن تبين الأمور وتدبر العواقب قبل الحكم على الأشياء خلق إسلامي رفيع. نريد أولا أن نتعرف على هذه القيمة الأخلاقية ضيفنا الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن التثبت والتأني في الأمور وتبين الحقائق وعدم التسرع في إصدار حكم لشيء أو عليه أو لشخص أو عليه فضيلة قرآنية عظيمة تحدث عنها القرآن الكريم في غير موضع، لأنها تؤدي إلى السير على بصيرة، والسلوك باستقامة، والتصرف بحكمة، والحكم على الأمور بقسط، وتصون من التهور والاندفاع. وشأن المؤمن أنه كيس فطن لا يلدغ من جحر مرتين، وأنه يقدر لرجله قبل الخطو موضعها. وما أكثر ما حدث من المظالم والمفاسد بسبب التعجل في الظن والحكم بغير تثبت، مما أدى إلى ندم الشخص وشعوره بالأسى والألم. وقد قص علينا القرآن الكريم موقفين واضحين لذلك، أولهما في سورة النساء، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. روي في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا من بني سليم مر بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا ظنا منهم أنه مشرك: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية تعيب عليهم ما فعلوه وتؤنبهم عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها المقداد بن عمرو، فلما أتوا أعداءهم وجدوهم قد تفرقوا وبقي منهم رجل له مال كثير، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فحسبوا ذلك خداعا، فقتله المقداد. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استنكره وقال للمقداد: كيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ وأنزل الله الآية. والموقف الثاني في سورة الحجرات، حيث يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وسبب نزول هذه الآية موجود مستفيض.
6: ضيفنا الكريم، ما أثر التصرع وعدم التبين على الفرد والمجتمع؟
7: إن عدم التبين في الأمور والتسرع في إصدار الأحكام يؤدي إلى كثير من الآثام والشرور، فقد يسمع الإنسان الخبر مثلا فيسارع بتصديقه ويبني على ذلك ما يبني من تصرفات وأعمال، ثم يظهر أن الخبر كان كاذبا أو محرفا أو مبالغا فيه أو مرادا به غير ما سبق إلى فهم الإنسان، فيكون هناك ندم وأسف. وقد يقرأ الإنسان نبأ في صحيفة أو مجلة فيسارع بتصديقه ويعادي أو يصادق على أساس أنه حق واقع، مع أنه قد يكون مكذوبا أو مفترى، فيكتوي المتسرع بلهب الندم والحسرة والغم بسبب تسرعه وعدم تثبته. وكم من علاقات قطعت وحقوق ضيعت وأرحام هجرت وبيوت خربت وأسر شردت بسبب الاندفاع الأهوج في تصديق الوشايات وقبول السعايات. وكم من أصدقاء متحابين صاروا أعداء الأداء، ملأ قلوبهم الغل والبغض بعد الحب والود بسبب التسرع واعتماد الظاهر والأخذ بالظن دون روية.

0: من الله والعجلة من الشيطان. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم التبين أساسا أصيلا في الحكم بين الناس، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال الإمام علي للأشتر النخعي: لا تعجلن إلى تصديق ساع، فإن الساعي غاش وإن تشبه بالصالحين. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له قبل أن يأتي خصمه، فربما فقئت عيناه جميعا. وحضر الشعبي عند القاضي شريح وعنده امرأة تبكي، فقال: ما أراها إلا صادقة. فقال له شريح: القاضي، لماذا؟ قال: لأنها تبكي. قال له: فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم له كاذبون. وأوصى أعرابي أولاده فقال: إياكم والعجلة، فإن العقلاء يكنونها أم الندم. وقالت العرب: أخطأ مستعجل أو كاد، وأصاب متثبت أو كاد. وقالوا: من ورد عجلا صدر خجلا. هذا وبالله التوفيق.
1: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفرقان، يتلو علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من سورة الفرقان، تلا علينا القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المصحف المعلم، الذي نلتف فيه حول كتاب الله، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أخوة الإسلام، وفي هذه الحلقة نستكمل مع حضراتكم بقية سورة الكهف، فنقرأ معا بدءا من الآية 300 من هذه السورة الكريمة.
2: وسورة الكهف أخوة الإيمان من السور المكية، آياتها 110، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 18. أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله عند الآية 300 من هذه السورة الكريمة لنختتم معا سورة الكهف.

0: الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟

0: لا
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

0: عظيم. بهذه الحلقة إخوة الإسلام نكون قد قرأنا معا بقية سورة الكهف.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وغدا إن شاء الله نلتقي مع أول سورة الإسراء.
0: وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات الصعبة التي وردت في هذه الحلقة. وزن
1: مقدارا واعتبارا لحبوط أعمالهم.
0: الفردوس
1: أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها.
0: حول
1: تحولا وانتقالا
0: مدادا
1: هو المادة التي يكتب بها
0: لكلمات ربي
1: معلوماته وحكمته سبحانه وتعالى.
0: لنفد البحر
1: فني وفرغ
0: مددا
1: عونا وزيادة. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، فحتى ذلك الموعد نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. ولكم تحيات الزميل مهندس الصوت أحمد حربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: تعودنا عندما نقرأ القرآن وعندما نأتي إلى سورة الضحى نكبر ونهلل، فلماذا؟
2: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فالقرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. ففي مختتم تلاوتنا للقرآن الكريم نهلل ونكبر، لأننا لنا دعوة مستجابة عند الله سبحانه وتعالى عند مختتم هذا الذكر الحكيم. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فطر عنه الوحي، بمعنى انقطع، فدلس عليه المشركون وقالوا إن ربه قد قلاه، بمعنى هجره وتركه. فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسولنا سورة الضحى، فنحن نهلل ونكبر كما هلل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا واستبشارا بعودة الوحي إليه. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: في فؤادي من المحبة لحن

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سور الواقعة والحديد والمجادلة. نستمع إلى التقدمة من الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي الكرام، نستمع بعد قليل إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 13 من سورة المجادلة، وفيما يلي بيان بعض القراءات. قوله تعالى: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قرأ ورش: ولكن لا تبصرون بترقيق الراء، وله أيضا ترقيق الراء في قوله تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين. وله أيضا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله تعالى: من أصحاب اليمين. سورة الحديد، قوله تعالى: فيضاعفه له وله أجر كريم. قرأ ورش: فيضاعفه له وله أجر كريم بالألف ورفع الفاء وتخفيف العين، ووجه الرفع أنه على القطع على معنى فهو يضاعفه. قوله تعالى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قرأ ورش: بحذف لفظه وكذلك ثبت إسقاطها في مصحف المدينة والشام. ومن أسقطه فإن الغني والحميد نعت فيقرأ هكذا: ومن يتول فإن الله الغني الحميد. وأنبه المستمع الكريم إلى أن قوله تعالى من قبله العذاب لا يعده المدني الأخير رأس آية، فهو غير معدود لورش. سورة المجادلة: الذين يظاهرون في الموضعين، قرأهما ورش: يظهرون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاء، وفتحهما من غير ألف بعد الظاء، وذلك على أنه مضارع تظهر وأصله تتظهر فأضغم. قوله تعالى: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. قرأ ورش: إلا الله ولدنهم بحذف الياء وتسهيل الهمزة بين مع المد والقصر وصلا، فإذا وقف كان له 3 أوجه: تسهيل الهمزة بالروم مع المد والقصر، وإبدالها ياء ساكنة مع التطويل، وكل ذلك للتخفيف وجمعا بين اللغات. قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قرأ ورش: ليحزن الذين آمنوا بضم الياء وكسر الزاي من أحزن رباعيا، فيقرأ هكذا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قرأ ورش: في المجلس بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد، والمراد به مجلس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم خاصة، ومن قرأه بالجمع جعله عاما، وذلك لكثرة مجالس القوم فيقرأ هكذا: يا

0: فافسحوا يفسح الله لكم.
1: هذا وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو

فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك.

وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها،

السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا.

ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغر

الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب

عليهم لمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها،

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.

بالبخل، ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد أرسلنا

يأتكم كفلين من رحمته، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل

بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.

تعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله.

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه.

الرشيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا

لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها

الإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه

0: الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم.
1: برواية ورش عن نافع عن المدني، رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من سور الواقعة والحديد والمجادلة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 9:10. تحت عنوان أهمية الكلمة يحدثنا الدكتور عبد الكريم الخطيب. أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل نعم الله تعالى على الإنسان أن هداه إلى الكلمة يكشف بها عن مضمون صدره، ويتبادل بها الرأي والمعرفة مع الناس من حوله، ويجمع بها ثمرات معارفه وخواطره. وإنه لولا الكلمة لما خطت الإنسانية هذه الخطوات الواسعة في طريق الحضارة. فمن الكلمة وبالكلمة تولد الفكرة، ومن الفكرة يولد العمل، وإنه على قدر قاموس الفرد أو الجماعة أو الأمة من الكلمات يكون النصيب من العلم والمعرفة ثم التقدم والارتقاء. والكلمة كما تكون يدا بانية للعمران غارسة للخير، فإنها قد تكون معول هدم وأداة تدمير. ففي سوق الكلمات ما هو حق أو باطل، وخير أو شر، وجيد أو زيف. وهنا تكثر المزالق ويقع الغبن والخسران، والمغبونون الخاسرون هم أولئك الذين لا يميزون بين كلام وكلام، ولا يفرقون بين ما هو حق أو باطل، أو بين صحيح أو زيف، فيخرجون من سوق الحياة مفلسين، بل ومدينين مثقلين بالديون. وشر الكلمات وأخبثها تلك الكلمات التي تصدر من نفوس مريضة، وتخرج من أفواه كاذبة منافقة يبيع بها أصحابها دينهم وخلقهم ومروءتهم في سبيل نفع عاجل أو مال عند صاحب مال. وشر من هذا الشر وبلاء أعظم من هذا البلاء أن تكون الكلمة المنافقة المداهنة على حساب الآخرين بالدس لهم والوقيعة بهم، حتى ينزلوهم عن منزلتهم ويزحزحوهم عن مكانهم لهذا المنافق المداهن. روي أن رجلا دخل على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان فقال له: إني أريد أن أسر إليك شيئا. فقال عبد الملك لجلسائه: إذا شئتم. يريده على أن يخلوا المكان، فنهضوا. فلما أراد الرجل الكلام قال له عبد الملك: لا تمدحني فأنا أعلم بنفسي، ولا تكذبني فإنه لا رأي لكذوب، ولا تغتب عندي أحدا، فإني لا أريد أن أغير ما بنفسي للناس عندي، فإن كان لك قول في غير ذلك فقل. فقال الرجل: أفتأذن لي يا أمير المؤمنين بالانصراف؟ فقال له: إذا شئت. فانصرف الرجل محملا ببضاعته الخبيثة التي جاء بها، نعوذ بالله من كلام السوء ننطق به أو نستمع إليه حتى نسلم ويسلم غيرنا. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عن أهمية الكلمة استمعنا إلى هذا الحديث من الدكتور عبد الكريم الخطيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يوسف، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد.

أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا، ومغفرة لذنوبنا وسترا لعيوبنا، ورحمة منك ومغفرة ورحمة يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 72 من سورة الأنفال إلى ما تيسر من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

كله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم.

فيهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ

عرب ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

0: Sadakallahu l'azim.
1: من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وقد رتل علينا بدءا من الآية 72 من سورة الأنفال وحتى الآية 59 من سورة التوبة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة المباركة تتجدد مع حضراتكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي العاشرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
2: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام. إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع صالح عبد العزيز من بني سويف، يسأل فيها عن حكم عمل صدقة جارية لوالده وهو على قيد الحياة ومقيم بالخارج. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الصدقة الجارية لا يشترط أن يكون الذي قام بها أو قام من أجلها حيا، قد يكون على قيد الحياة وقد يكون ميتا، ولكن في الغالب الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها هذا الأمر الذي هو صدقة جارية، صدقة الجارية وعلم انتفع به وولد صالح يدعو له. لكن لا مانع من أن الإنسان، خصوصا إذا كان هذا الإنسان يفعل ذلك لوالده، والوالد فضله على ابنه كبير جدا، فلا مانع في الحياة أن يتصدق ويطلب من الله أن تكون هذه صدقة لوالده، ووالده سواء كان قد مات أو كان حيا لا بأس بذلك. هذا عمل طيب كريم ويدل على حب هذا الولد لأبيه، وهذا العمل العظيم إن شاء الله بفضل هذه البنوة والأبوة الصالحة سوف يتقدم صاحب هذا السؤال إلى الله سبحانه وتعالى بما فعل في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك لأننا توسمنا فيه الصلاح. بل أن الإنسان ممكن أن يعمل صدقة جارية لصديق له سواء أيضا كان حيا أو انتقل إلى رحمة الله، أو يفعل ذلك لأستاذ له أو لأخيه أو ما إلى ذلك، فهي صدقة ومعها دعاء، فالله سبحانه وتعالى يتقبل هذه الصدقة إن شاء ويتقبل معها المدعو به وهو ولي التوفيق. والله نسأل أن يجعل أولادنا من هذه النوعية الطيبة الصالحة جميعا يا رب العالمين.
5: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة هالة محمدي من المنيا، تسأل فيها عن المضاربة ومتى تكون صحيحة، نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم.
7: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالمضاربة نوع من المعاملات المالية يقوم بها طرفان أو أكثر من ذلك، أحدهما معه مال ولا يستطيع العمل، والآخر عنده خبرة بعمل معين وليس لديه مال، فيقوم صاحب المال العاجز عن العمل أو الذي ليس لديه الخبرة المطلوبة بالمعاملات والأعمال بإعطاء ماله أو جزء من ماله لذلك الشخص صاحب الخبرة والقادر على العمل ليعمل في هذا المال، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق بينهما. يعني قد يكون الاتفاق على أن الربح مناصفة، أو الأكثر لصاحب المال والأقل لصاحب العمل، أو بالعكس الأكثر لصاحب العمل والأقل لصاحب المال. وإذا فسدت المعاملة أو ضاع المال بشيء أو بسبب من الأسباب فلا شيء لصاحب المال، ويكفي العامل أنه عمل جهده وبذل جهده في إدارة هذا المال ومحاولة التربح منه لكنه لم يستطع، هناك أقدار فوق إرادة أي إنسان أو أي عمل. فإذا خسر المال فالخسارة على صاحب المال، وخسارة العمل على صاحب العمل. هذه المضاربة تكون صحيحة إذا كانت بشروط صحيحة، يعني هناك تراض بين الطرفين أو الأطراف المشتركين فيها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. وهذا نوع من العمل ومن التجارة ومن الكسب الحلال المتفق عليه، أن تكون الشروط واضحة بين الطرفين، بمعنى سأعطيك هذا المبلغ لتتاجر به في الأدوية، أو لتتاجر به في الأقمشة، أو لتتاجر به في العقارات والأراضي أو المباني أو نحو ذلك، سلعة محددة، أو أن تكون مطلقة، يعني خذ هذا المبلغ واتجر فيه بما تراه مناسبا، وأنا لي 50% أو 70% أو 30% من الربح وليس من رأس المال. يبقى الأمور كلها معلومة وواضحة بين الطرفين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فلا يجوز أن تكون المضاربة في أشياء محرمة أو تجارة محرمة كالخمور أو المخدرات أو نحو ذلك من الأعمال التي حرمها الإسلام، وإنما تكون في المباحات وفي احتياجات الناس، المباني، التطوير، العمارات، شراء الأراضي وبيعها، والزراعة كالمزارعة والمساقة ونحو ذلك من الأمور المشروعة، والله ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، دقائق تفصلنا عن موعد أمسية الليلة التي أعدها ويقدمها الزميل عمر سلامة. هذه الدقائق نقضيها مع هذا الابتهال.
8: ربي أنت الحكيم، ربي أنت الحكيم.

0: صلاة وسلاما على أكمل الناس خلقا وخلقا. قدم الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع أمسية الليلة التي أعدها ويقدمها الزميل عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الأمسية المباركة من أماسي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ودائما نلتقي على محبة الله ورسوله ومحبة آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحدثكم الليلة من رحاب لؤلؤة كريمة من لآلئ آل بيت سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، من رحاب سيدة كريمة طاهرة ابنة سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه حفيد سيدنا رسول الله، من رحاب سيدة مباركة عمها هو سيدنا الحسن رضي الله عنها حفيد سيدنا رسول الله، وعمتها سيدتنا زينب عقيلة بني هاشم حفيدة سيدنا رسول الله، من رحاب سيدة كريمة زكية قال عنها والدها سيدنا الحسين رضي الله عنه واصفا كمالها وجمالها: إنها أشبه نساء آل بيت النبي بوالدته السيدة فاطمة الزهراء ابنة سيدنا النبي، من رحاب سيدة أحبت بلادنا مصر واتخذتها وطنا لها وأحبها أهل مصر: إنها السيدة الطاهرة سيدتنا فاطمة النبوية رضي الله عنها، التي شرفت بلادنا مصر حيث سكنت مصر ونشرت فيها المحبة والوئام والعطف على اليتامى والمساكين، حيث لقبت بأم اليتامى وأم المساكين وأم الحنان. أيها الأحباب، وقد دعانا الصادق المصدوق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حفظ ورعاية اثنين شأنهما عظيم حتى نفوز برضوان الله سبحانه: الأول كتاب الله عز وجل، والثاني آل بيت سيدنا الرسول. قال الصحابي الكبير سيدنا زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، يعني عظيمين كبيرين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. صدق سيدنا رسول الله. مع كتاب الله نبدأ مع قارئنا الليلة القارئ الشيخ محمود الطوخي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر إن العاقبة

Where?

ويزيد.

ألا

فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من

0: صدق الله العظيم وبلغ نبيه الهادي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام كنا نستمع خاشعين منصتين إلى هذه التلاوة المباركة من سورتي هود والطارق، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي هنا في ساحة مسجد سيدتنا السيدة فاطمة النبوية بنت سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. أيها الأحباب، ولا نزال تتوالى فقرات هذه الأمسية المباركة التي ننقلها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، وقد استمعنا الآن أول ما استمعنا إلى الآية 49 من سورة هود، حيث يقول الله سبحانه مخاطبا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. صدق الله العظيم. يعلق على هذه الآية محدثنا الليلة الشيخ عبد الرحمن العسكري إمام وخطيب هذا المسجد المبارك.
1: الحمد لله الذي جعل سعدنا وإسعادنا بسيدنا رسول الله، وجعل رشدنا وإرشادنا برسول الله، وجعل حبنا ومدادنا في رسول الله، وجعل سندنا وإسنادنا عن رسول الله، وجعل الغرام والهيام والحب موجها إلى رسول الله، وجعلنا نعيش في بركة رسول الله، ونفرح بفرحة رسول الله، ونهنى بالهنى برسول الله، لتحيا الحياة برسول الله، فكنا أمة لرسول الله، وسودنا على الناس برسول الله، فاصطفانا لسيدنا رسول الله، واصطفى لنا المختار رسول الله، فكنا أمة لرسول الله، وكان القائد الشفيع لنا رسول الله، فالحمد لله على نعمة في الحياة هي مولانا رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وطب قلوبنا ومعشوق أرواحنا ومهجنا سيد الوجود مولانا محمدا رسول الله، خير نبي وأعظم رسول عليك صلى الله يا سيدي يا رسول الله، ثم الرضا عن آل بيته الأطهار، وعن صحابته الخيرة الأخيار، وعمن صار وعلى الدرب سار إلى يوم القرار. ثم أما بعد، فيا معشر العاشقين المجتمعين على موائد الحب في سيدنا ومولانا رسول الله، استمعنا إلى القارئ العزيز وهو يدندن بآي من آي القرآن الكريم، فبدأ أول ما بدأ بقول الرحمن الرحيم وهو يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الخطاب من الله، والمخاطب سيدنا رسول الله، والمقصود بكنه الخطاب أنباء يوحيها، وقصص يرويها، وتواريخ يحاكيها. فإن أردتم التواريخ، وأردتم كيف تكون العبارات وكيف تكون الحكايات، فتعالوا ننبيكم عن تواريخ ما نحن فيه. إن أردتم التواريخ وأصولها، فسلوا التاريخ متى بدأ أول قلم ليصدر أول تواريخ ليعرفها التاريخ والناس والتأريخ والسير، فسينبيك التاريخ وقلم التاريخ أن أول ما خط بقلم خط بيدي سيدنا إدريس، وما كان إدريس إلا في مصر المحروسة بآل بيت مولانا رسول الله. فبدأ التاريخ منها هنا، ثم عرجت القراءة على قوم عاد مرورا بعاد وثمود، ووصولا بالخليل إبراهيم، ف فسل سيدنا إبراهيم كيف رأى المصاهرة، كيف رأى المصريين حينما جاء إلى أقطارهم وجاء إلى بلادهم، كيف رأى عاداتهم، كيف رأى سماتهم، كيف رأى طبائعهم، كيف رأى أخلاقهم، كيف رأى ودهم، كيف رأى صنيعهم، كيف رأى حبهم، كيف رأى احترامهم، ليختار منهم أفضل زوجة ليكون منها أفضل عقب ليخرج منها سيدنا إسماعيل الذي لم يخرج منه نبي من صلبه الطاهر إلا سيدنا ومولانا رسول الله. فكان لنا حق في صناعة التاريخ أن نكون أخوالا لحضرة النبي، نعرف للنبي قدره ونعرف للنبي عظمه. ثم سل التاريخ وسل موسى عن التاريخ، كيف رأى التدلي، وكيف رأى التحلي، وكيف رأى جلال التجلي، كيف رأى الطور يوم أن نوجي من فوق سبع سماوات، يوم أن سأل ربه الرؤيا يا موسى كيف رأيت التجلي وكيف كان التحلي. سينبيك موسى بأن جمال التجلي لم يكن على أرض في سائر الأقطار وفي سائر العوالم إلا على أرض الطور بسيناء، وما طور سيناء إلا بمصر المحروسة بآل سيدنا ومولانا رسول الله. ثم سل سيدنا عيسى كيف رأيت مصر، وكيف رأت أمك البتول مصر وما فيها، وكيف بشرت الناس وبشرت العوالم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم سل المعراج والإسراء، سل سيدنا رسول الله يوم أن جاء ليحيا ولتحيا به الأراضي ولتحيا به العبير وليحيا ولتحيا به الحياة يوم الإسراء. سل سيدنا رسول الله هل كان لمصر تشريف من أقدامك؟ سيقول لك التاريخ بأن طور سيناء جاءه رسول الله وعبره رسول الله ونزل عليه رسول الله وصلى حيث موسى قائم في كثيبه وكثيبه الأحمر هنالك في طور سيناء، صلى رسول الله حيث طور سيناء، وما سيناء إلا بمصر التي حل فيها آل بيت رسول الله. إن أردت التاريخ وما فيه وإن أردت الحكايات وما فيها فتعال بنا إلى التاريخ مرورا بعد رسول الله. سل آل بيت المصطفى وماذا اختاروا وأن اختاروا سوى مصر؟ فجاء آل بيت المصطفى في أصعب الظروف، مصرنا فحلت مصر وجلت مصر وتكرمت مصر وتحلت مصر واستنارت مصر بعد أن قدمها واختارها آل عطرة المصطفى عن سائر الأقطار، فتنورت مصر بأحفاد مولانا رسول الله. وسل التاريخ عنا، من سجل أبهى أنواع العنونة؟ من أبسط الناس فرحا بالنبي؟ كيف تكون فرحتنا برسول الله؟ وكيف تكون أعيادنا بآل بيت المصطفى؟ ما وجد المصريون أمانا إلا بصيصا من كرامات قبول دعاء السيدة زينب لمصر المحروسة، آويتمونا آواكم الله، نصرتمونا نصركم الله، أكرمتمونا أكرمكم الله. تلك الدعوات خرجت من فم طاهر فعرفت طريقها إلى السماء فكتبت للمصريين وسجلها التاريخ. بلد هذا شأنه، وقطر هذا أسلوبه، يفرح بالنبي ويفرح بآل بيت النبي، واختاره أولاد النبي وسكنه أحفاد النبي، أتوا من كل البلاد ليعبرون عن فرحتهم برسول الله وعن كيانهم وتعبيرهم بالوداد في رسول الله. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فأكثر من ود رسول الله وجبر الخاطر بالجميل هم المصريون في أولاد المصطفى، ف فكانوا عند حسن ظن دعاء سيدتنا زينب لهم، وعند حسن ظن جبر خاطر وضمير سيدنا ومولانا رسول الله. هذا وهذا من فضل الله علينا. اللهم أسعدنا بسعادة المصطفى، وأكرمنا بكرامة آل المصطفى، واجمعنا تحت قباب آل بيت المصطفى. أسعدنا بالمصطفى، وأكرمنا برسول الله، وأسعدنا بسيدنا ومولانا رسول الله، واجمعنا جميعا في رياض سيدنا رسول الله، حتى نلقى على الحوض سيدنا رسول الله فيرضى عنا رسول الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا إخوة الإيمان طوَّف بنا محدِّثنا الليلة الشيخ عبد الرحمن العسكري، إمام وخطيب مسجد سيدتنا فاطمة النبوية رضي الله عنها، بنت سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنها، حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في مدينة القاهرة. طوف بنا حول بلادنا مصر المحروسة وآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في فضل الصلاة على سيدنا محمد المصطفى، يقول القائل الكريم: بذكر المصطفى تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس علي حوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزلت بساحتنا الخطوب. بذكر المصطفى تحيا القلوب. بهذا يشدو مبتهلنا الليلة المبتهل الشيخ محمد

بذكر

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإيمان، كنا نحيا في رحاب هذه المذائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين، وبها ختام هذه الأمسية التي نقلناها لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من مسجد سيدتنا فاطمة النبوية بنت سيدنا الإمام الحسين حفيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينة القاهرة، حتى لقاء آخر جديد في أمسية قادمة إن شاء الله. لكم تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي لكم عمر سلامة من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 11 قبيل منتصف الليل. توكلنا على الحي الذي لا يموت، واعتصمنا برب الملكوت، وتحصنا بذي العزة والجبروت. يا حي يا قيوم، العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي فوزي عبد المقصود. هذه فترة إذاعية جديدة يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي وليد سيد، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد. أدعو الله تعالى أن ينفعنا بكل ما نقدمه من قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ومن هدي سيدنا محمد النبي المختار.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، اختص الله سبحانه وتعالى أهل العلم بعلو المنزلة ورفعة القدر، فمن اجتهد في طلب العلم وأخلص في تحصيله وعمل بما تعلم وسعى في نشره وتعليمه للناس نال من الله تعالى فضلا عظيما ورفعة في الدارين. ففي الدنيا يرزقه الله القبول بين عباده، ويغرس محبته في قلوب المؤمنين، ويكسوه مهابة ووقارا، فيقدر لعلمه ويحترم لفضله. وأما في الآخرة فإن الله يرفع أهل العلم درجات في جنات النعيم، ويجزيهم خير الجزاء على ما قدموا من علم نافع وعمل صالح. يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أخي المسلم، طوبى لمن صان لسانه وطهر قلبه واشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره، فإن سلامة الصدر وحفظ اللسان من أعظم أبواب النجاة. ومن أراد رضا الله فليزن كلماته قبل أن ينطق بها، وليتذكر أن كل كلمة محسوبة، وأن المرء قد يقول كلمة لا يلقي لها بالا فتكون سببا في ندمه وحسرته يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
1: لسانك

0: أخي المسلم، من أسباب لين القلوب وصلاحها الإكثار من تلاوة القرآن والاستماع إليه، فما قرأ عبد القرآن وهو حاضر القلب متدبرا لما يتلوه من آيات إلا ويجد لينا في قلبه وزيادة في إيمانه. يقول أحد الصالحين: دواء القلب 5 أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
1: آياته محكمات لا نضل بها.
0: أخي المؤمن، لا تكتمل راحة المؤمن إلا بلقاء ربه، وليس بالضرورة أن يكون اللقاء بعد الموت، فقد يجد القلب لذة القرب من الله في حياة العبد حين يناجيه ويأنس بذكره. فالصلاة لقاء، والمناجاة لقاء، والذكر لقاء، والتفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، والتودد إلى الناس لقاء، والعلم لقاء، والأدب مع العلماء لقاء، وقيام الليل لقاء. فهل أدركنا كم فرصة للقاء الله؟ يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا بحفظك وارزقنا من فضلك، واحفظ بلادنا واحفظ لها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم انشر الرعب في قلوب أعدائنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم امدد علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل الجود والكرم والفضل والإحسان. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبوابك.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق من الآن نحيا معا مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في قرآن سهرة الليلة. تلاوة هذه الليلة من سور الزمر والقمر والرحمن. هذه الدقائق نبقى مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: قدم الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد منتصف الليل بحوالي ربع ساعة لنا لقاء مع القارئ الشيخ عبد الله شلبي الذي رحل في 12 من أكتوبر عام 2005، واخترنا من تسجيلاته تلاوة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. الآن 43 دقيقة نحياها مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر في قرآن سهرة الليلة، يتلو علينا ما تيسر من سور الزمر والقمر والرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم

وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم.

بل الله فاعبد.

ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض

الحق وقضي بينهم بالحق.

ووفيت كل نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت

وأشرف

عنهم. وقضي بينهم بالحق

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأش

وقضي بينهم بالحق

ووفيت كل نفس ما

Sohn.

فقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون

قالوا بلى ولكن حق

جهنم خالدين فيها.

فتحت أبوابها وفتحت

منكم

حتى

وفتحت

طبتم فادخلوا

Yeah.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله

Oh.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم

انظر.

0: bênçãos.
1: Oh!

صرر.

ما قاعد يصدق.

الرحمن الرحمن

الشمس والقمر بحسبان

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى قرآن السهرة، كانت هذه آيات بينات مما تيسر من صور الزمر والقمر والرحمن تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. قرآن سهرة الغد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى للقارئ الشيخ علي عبد العزيز فرج، وتلاوته من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بيرد.
1: ثوان بعد 12 منتصف الليل.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لا راحة لحسود، ولا إخاء لملول، ولا محب لسيء الخلق. ضيفنا الكريم، تناولنا سابقا بالشرح والتفصيل قول سيدنا علي رضي الله عنه: لا راحة لحسود، ولا إخاء لملول. واليوم نلتقي عند قوله رضي الله عنه: ولا محب لسيء الخلق.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. إن الإنسان سيء الخلق، منفر بطبعه، محروم من أن يجد محبا صادقا، فلا يستطيع أحد أن يحبه أو يداوم على مودته إلا لمصلحة أو خوف، لا عن حب حقيقي. فالناس ينفرون بطبيعتهم ممن يؤذيهم بلسانه، أو يتكبر عليهم بأفعاله، أو يعاملهم بالشح والجفاء. وقد وصف الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في القرآن المجيد: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فسيء الخلق ينفض عنه الناس، فلا تجد له محبا حقيقيا أو صديقا مخلصا يصاحبه طواعية، لأن القلوب جبلت على حب من يحسن إليها وبغض من يسيء إليها. فسيء الخلق الذي يؤذي الناس بلسانه أو فعله أو قبح أخلاقه، لا يمكن لأحد أن يحبه حبا حقيقيا مستداما، لأن طباعه المنفرة تقطع أسباب المودة وتورث البغض والضغائن في القلوب.
1: أستاذنا الكريم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا كثيرا من مساوئ الأخلاق.
2: نعم، لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. قال حضرته صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: لأتمم مكارم الأخلاق. وكان حضرته صلى الله عليه وسلم يتحلى بكل خلق جميل، حتى وصفه ربه بقوله في القرآن المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. ولأهمية الأخلاق الحسنة في الإسلام جعلت شعارا له، فلا نقول الدين الصلاة مع أنها من أهم أركان الإسلام، وإنما نقول الدين المعاملة. وفي مقابل ذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من سوء الخلق، لأنه داء عضال يفسد الود ويقطع الجسور ويجلب السخط من الخالق والمخلوق، وهو من أسباب دمار الأمم وانهيار الحضارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. الثرثارون المتفيهكون المتشدقون.
1: نتعرف الآن إلى عواقب الأخلاق السيئة.
2: نعم، سوء الخلق يلحق بصاحبه وبالمجتمع عواقب وخيمة وآثار مدمرة في الدنيا والآخرة، منها مقت الله عز وجل، وبغض الناس، وحرمان الأجر، وإحباط العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح بها في النار. وحرمان القرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أيضا سيء الخلق، لا يكون قريبا من مجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيء الخلق لا يصف له ود ولا يجوم له صاحب، يعيش في الدنيا معزولا بأفعاله منبوذا بأقواله في ضيق وهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء، وهو سيء الخلق. وتكون معالجة سوء الخلق بأمور: تبدأ بإصلاح القلب ومراقبة الله في السر والعلن، وتربية النفس على الصبر والخلق الحسن، والدعاء الصادق. فقد كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
1: أخيرا أستاذنا الكريم، ما يستفاد من هذا الجزء في هذا الأثر؟
2: يستفاد من هذا الجزء أهمية الأخلاق في كسب القلوب، أيضا الحث على مكارم الأخلاق. الأخلاق الحسنة ترتقي بصاحبها إلى درجة الصائم القائم. الأخلاق الحسنة هي أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. ولأهمية الخلق الحسن جعلت الأخلاق الحسنة في الإسلام شعارا له، كما بين الإسلام أن الأخلاق السيئة هي سبب هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لا راحة لحسود، ولا إخاء لملول، ولا محب لسيء الخلق. نشكر دكتور صلاح محمد حري من علماء الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نريد اليوم أن نتعرف على كيفية تحديد المسؤولية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتي التعليم. في البداية نوضح ما هو الذكاء الاصطناعي ذاتي التعليم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للذكاء الاصطناعي ذاتي التعليم الذي هو يعتمد على التعلم العميق مثل شبكات الأعصاب الاصطناعية وغيرها، فهذه لا يتدخل فيها الخبير أو العنصر البشري أو المستخدم وقت حدوث الفعل المسبب للأضرار. هناك مثلا في عصرنا السيارات ذاتية القيادة، السيارة لا تحتاج إلى قائد وتمشي وحدها ببرامج معينة، أو روبوتات التشخيص الطبي، يوجد روبوت يصنع عملية جراحية الآن ويحل محل الطبيب، أو هناك روبوتات أيضا الآن تحل محل الإنسان حتى في الوظائف القانونية، يقوم بمراجعة العقود القانونية وصياغتها وتعديلها، حتى أنه أصبح يحل محل أكثر من 100 وظيفة قانونية في الشهر العقاري من التوثيق وغيره وفي المطاعم وغيرها. هذه الآلة تتخذ قراراتها بناء على خوارزميات التعلم الذاتي، يعني لا يتدخل البشر لحظة وقوع الضرر، حيث تخرج الآلة عن حدود الأكواد الثابتة، فأحيانا تنتج سلوك مبتكر يتسبب في أضرار أو تلفيات. فمن هنا نقول من المسؤول في هذه الحالة؟ والمراد بالمسؤولية هنا هي تحديد المكلف شرعا وقانونا بجبر الضرر أو تعويض الضرر المادي أو المعنوي أو تحمل العقوبة الجنائية، أو تحديد الطرف المتحمل للتعويض المالي الذي نسميه في الفقه الضمان جراء الأضرار المادية أو الجسدية التي تحدثها هذه الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي المستقل، لأنها تستقل عن الإنسان الآن وتأخذ قراراتها بنفسها. فمن المسؤول؟
2: هي بتبقى نتيجة مدخلات معينة يا دكتور، وبتكون على أساسها هذه المخرجات. إذن يعني هل ممكن نحاكم من أدخل هذه المعلومات أو لا يجوز؟
3: ما هناك مدارس في هذا الاتجاه. هل الذي أدخل المعلومات أم المصنع الذي صنعها وهو المسؤول عنها، أو الشركة أو صاحبها الذي اشتراها وهو الذي يشغلها
2: برمجة
3: إلى آخره. خاصة وهي أصبحت تستقل الآن، هي خرجت حتى عن حدود البرمجة، لأنها أصبحت تغذي نفسها بنفسها أيضا بمعلومات من خلال برامج بعيدة عن الإنسان، أو الاتصال ببعضها البعض والاستفادة من بعضها البعض. فهذه الآلة أو هذا النظام البرمجي لا يملك أهلية التكليف ولا الذمة المالية المستقلة في الفقه الإسلامي، ولذلك ركز الفقهاء على تكييف علاقة الإنسان بالآلة كما قلت عبر 3 اتجاهات رئيسية.
2: وهي
3: الاتجاه الأول يلحق الآلة بالحيوان المنفلت أو الدابة المتلفة.
2: بمعنى يا دكتور؟
3: من المسؤول في هذه الحالة إذا الدابة أتلفت شيئا أو الآلة أتلفت شيئا أو سببت ضررا للبعض؟ هل المسؤولية تكون كما قلت على صاحب المصنع، على صاحب البرنامج، على صاحب الآلة الذي يقوم بتشغيلها؟ هنا هذا الاتجاه يقول بأن المسؤولية تقع على الراكب أو القائد أو المستخدم في عصرنا أو المالك الحالي للآلة، فقالوا يكون هو المسؤول الأول عن أفعالها أثناء تشغيله لها، طالما أنه ترك لها العنان للتصرف دون رقابة كافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جبار، يعني الحيوان الذي لا يعي ولا يفهم إذا أحدث ضرر لأرض جاره أو ما إلى ذلك. فهذه الجناية التي صدرت منه هدر، لكن صاحب الحيوان يكون هو المسؤول.
2: ولكن هناك اختلاف يا دكتور ما بين هذا الحيوان وهذه الآلة. الآلة مبرمجة بعقلية إنسانية، ربنا وضع فيها العلم والتكنولوجيا، وعلى هذا الأساس هم صمموا.
3: ومصممه نعم، فقالوا بأن طالما أن المالك أو المشغل يستفيد من منافع هذه الآلة فعليه تحمل نواقصها أيضا، لأن عندنا قاعدة في الفقه الإسلامي اسمها قاعدة الغرم
2: بالغن.
3: بالغنم، يعني من يربح يتحمل المخاطر أيضا، وهكذا. وهناك قاعدة المباشر ضامن ولم يتعمد، فالمباشر يعني المالك أو المستفيد مباشرة وليس المصنع وليس المبرمج.
2: إذا المسؤولية تقع على من في هذه الحالة؟
3: على مالك الآلة الذي يقوم بتشغيلها.
2: نعم، ده هذا رأيي،
3: نعم،
2: وهناك رأي آخر.
3: وهناك رأي آخر يقول المسؤولية تقع على المصنع والمبرمج، يعني المتسبب، وهو ليس مباشر لأنه صنعها وبرمجها وباعها لأناس في بلاد أخرى،
2: نعم،
3: فقالوا لا زال هو المسؤول لأنه هو المتحكم في برامجها وفي كودها وما إلى ذلك.
2: نعم. شكرا للأستاذ الدكتور عطا صنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نحيا مع القارئ الشيخ عبد الله شلبي في تلاوة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. اخترنا هذه التلاوة من تسجيلاته التي أثرى بها مكتبة الإذاعة المصرية، ونقدمها في ذكرى رحيله يرحمه الله، فقد رحل في 12 أكتوبر عام 2005. القارئ الشيخ عبد الله شلبي ابن قرية ميت يزيد، مركز الصمت، محافظة الغربية. ولد فيها وعاش فيها حتى انتقل إلى مدينة طنطا وهو في 30 من عمره. حصل على الإجازة في القراءات، وتتلمذ على يد عدد من العلماء والمشايخ حتى أصبح صاحب مدرسة خاصة في القراءة، وأحد أعلام دولة التلاوة في مصر، ومهد له ذلك طريقه إلى الإذاعة المصرية ليعتمد قارئا عام 1960. القارئ الشيخ عبد الله شلبي كان خير سفير لمصر في الدول العربية والإسلامية التي أحيا لياليها بالقرآن الكريم، وبخاصة في ليالي شهر رمضان، وعرفه رواد المساجد الكبرى في طنطا والقاهرة والإسكندرية. رحل عن عالمنا في 12 أكتوبر عام 2005، الموافق 9 من رمضان عام 1426 للهجرة. رحل عن عمر يناهز 82 عاما. ومن تسجيلات الشيخ عبد الله شلبي نحيا الآن مع هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف، مدة التلاوة حوالي 40 دقيقة.

की

Yeah.

الله.

من تسجيلات الشيخ عبد الله شلبي الذي رحل في 12 من أكتوبر عام 2005، عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من القرآن الكريم إلى الصلاة على صاحب الخلق القويم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، ومن هديه صلى الله عليه وسلم ما رواه سيدنا عبادة بن الصامت: من تعار من الليل، أي استيقظ وهب من نومه وتقلب على الفراش ليلا، أو أصابه أرق وقلق أثناء نومه ولم يستطع أن ينام، علمنا رسولنا الكريم أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا: استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد حوالي 35 دقيقة نستمع إلى الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور، ويرتل علينا ما تيسر من سورة البقرة. الآن نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يرتل علينا بدءا من الآية 60 من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.

الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين.

وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

فين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم

رسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

يعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستر

لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة التوبة من الآية 60 وحتى ختام السورة ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. هذه الرحلة المباركة تتجدد مع حضرتكم بمشيئة الله تعالى حوالي 3:15 صباحا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من تلاوات هذا الوقت المبارك، بعد الثانية بحوالي 6 دقائق لنا لقاء مع القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النمل. قبل الثالثة بحوالي 1/3 ساعة يتلو علينا القارئ الشيخ هاشم هيبة ما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون. بعده بدقائق نستمع إلى القارئ الشيخ فتح خليف في تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ومن الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود حسين منصور نستمع إلى هذه الآيات البينات. يرتل علينا من سورة البقرة من الآية 38 بعد 200 وحتى ختام السورة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس.

ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.

بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده

أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة.

العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس،

كفروا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم،

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدا.

بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: في رحاب سورة البقرة من الآية 38 بعد 200 وحتى ختام السورة، استمعنا من الختمة المرتلة إلى القارئ الشيخ محمود حسين منصور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قيام الليل من أعظم الطاعات، من أفضل القربات، له فضائل عظيمة وفوائد كثيرة. وقد روى سيدنا أبو هريرة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: فيها الدأتين

رب

0: المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من آيات الله البينات من سورة النمل نحيا الآن مع هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال.
1: أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ هاشم هيبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات مما تيسر من سورتي الحج والمؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ هاشم هيبة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صلوا على أصل الجمال ومن جمعت فيه كل الكمالات.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة مما تيسر من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ فتحي خليف.